0: Beth said last week the execution would be live streamed. The eSafety Commissioner is unable to block the live stream in Australia, but Labor frontbencher Amanda Rishworth told Channel 9 big tech platforms have a responsibility not to do harm.
1: But I've got a pretty clear message here for some of these platforms. Don't stream this if it does go ahead. There is a responsibility on each and every one of these platforms to keep their social licence, but not to do harm.
0: More than 2 in 3 food relief charities are being forced to turn people away as demand outstrips supply and operational capacity. A survey by food relief organisation Second Bite found more than 9 in 10 of its partner agencies have experienced increased demand, while half reported insufficient food supplies. CEO Daniel Moorfield says an increasing number of families, single parents and working people are struggling to put food on the table.
2: Unfortunately, having a job no longer guarantees you can afford to put food on the table. So what we're seeing is 82% of our charity partners reported more families seeking help, 75% had more single parents seeking help, and 58% had more working people seeking help.
0: Researchers in Queensland are examining whether cervical cancer can be detected through a non-invasive blood test. A trial is underway at the Royal Brisbane and Women's Hospital. Led by the University of Queensland, it will investigate the potential of blood biomarkers in the screening, monitoring and management of cervical cancer. Researchers say it has the potential to improve early detection, treatment responses and post-treatment surveillance, as well as support more personalised treatment. About 1,000 women are diagnosed with cervical cancer in Australia each year. Ukraine's president says an energy ceasefire with Russia could be a major step towards ending the war. Volodymyr Zelensky spoke to a security forum in Poland via video link after US President Donald Trump claimed both sides had agreed to the ceasefire over the weekend. Mr. Zelensky says Russia has targeted 6 energy facilities in Ukraine since the ceasefire was announced.
3: Russia is trying to use another winter, another period of cold weather against our country, attacking our power plants, power grids, and all parts of our energy infrastructure every single day.
0: That audio from the BBC. Russia's Foreign Minister Sergei Lavrov says Moscow did not agree to a ceasefire. Turning to sport, in cricket, South Africa needs 319 runs to win the first test match against Australia. Australia declared in its second innings at 6 for 314. Matt Renshaw top scored with 82. Steve Smith was hit in the head by a bouncer. He was cleared to continue batting but did not field and is being monitored for concussion. South Africa was 4 for 102 at stumps on day 4.
4: National Radio News, produced by Charles Sturt University, the Community Radio Network, and supported by the Community Broadcasting Foundation.
5: That was the latest in national and world news stories brought to you by 2MFM. Stay tuned for more updates.
6: FM sponsor.
7: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلا رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
8: Sponsoring 2MFM.
9: Need NDIS or aged care support that actually understands your culture, your goals and your routine? At Core Assist, we're here for you. From personal and self-care at home to community access, support coordination, skill building and independence programs. We help you understand your NDIS plan and make it work for you. Let's maximize your funding. Book a free consultation with Core Assist on 1300 842 747 or visit coreassist.com.
10: A 2MFM sponsor.
11: التمر معروف بالفوائد الغذائية والصحية للجسم. شركة هشام كوفي بتقدم أجود أنواع التمور من المجدول الفلسطيني الأصلي من أريحة للتمور السعودية بأنواعها المختلفة، بالإضافة لعجوة المدينة يلي وردت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. الموزعون في أستراليا هشام كوفي 8 ماريغولد ستريت ريفزبي، تليفون 9750-7938.
12: To MFM sponsored by the following.
13: مدارس الأمانة
8: لكل من يحرص على مستقبل أبنائه في الدين والدنيا، مدارس الأمانة أثبتت تفوقها في كافة العلوم وفي تعليم الدين والقرآن. مدارس الأمانة الحاصلة على جائزة الامتياز الوطني في التدريس. مدارس الأمانة علم دين وأمانة. الأمانة ليفربول 9822-8022. الأمانة بانكستون 9708-1220.
12: يعد الحزام الناري من الأمراض الجلدية التي قد تسبب ألماً شديداً ومضاعفات مزعجة. للحديث عن هذا الموضوع مستمعينا الكرام، أحببنا أن نتحدث مع الدكتورة عاتكة بلاسم، فمنرحب فيها عبر الهواء مباشرة. السلام عليكم دكتورة عاتكة، وأهلاً وسهلاً بك.
13: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
12: بارك الله فيك. نحب أن نطلع المستمعين الكرام عن هذا المرض الذي يعني بعض الناس يصابون به.
13: نعم.
12: ما هو الحزام الناري وما هي الأعراض الأولى التي ينبغي الانتباه لها؟
13: تمام. الحزام الناري هو فيروس. هذا الفيروس عادة يكون فيروس منتشر اسمه باسيلا زوستر فيروس. هو نفس الفيروس اللي كان يصيب الجدري المائي، فأغلب الأطفال يصابون بالجدري المائي أو جدري الماء. ويبقى هذا الفيروس بالجسم، يعني نعتبره كامن، فيروس كامن لفترات طويلة، وبعدين يتنشط بعد فترات وتبدي الأعراض مالت الجدري المائي. وطبعا يعني هو يكون هذا الفيروس خامل بالعقد العصبية، ولهذا هو يكون انتشاره بالمكان العصب، تلقينا على شكل شريط أو حزمة من الطفح الجلدي بس بمسار العصب نفسه.
12: أيوة.
13: سبب مشاكل، وإن شاء الله يعني أحكيكم بالتفصيل أكثر عنه يعني خلال هذا اللقاء، بس هو بالأساس فيروس.
12: أيوة. شو الفرق بينه وبين جدري الماء؟
13: سؤال جميل. الجدري المائي هو نفس الفيروس، الجدري المائي هو نفسه الحزام الناري. الفرق، الجدري المائي هو إصابة أولية من هذا الفيروس، دائماً يصير عند الأطفال بس ممكن يصير بالكبار، بس بصورة عامة يكون الطفح عبارة عن حويصلات مائية وتنتشر مناطق متعددة من الجسم، وعادة تكون على شكل دفعات، يعني تلقين أنه بداية قسم بقع حمراء، قسم عبارة عن تجمعات بها اللي هي تكون مائية فيها داخلها ماء، وأكو لا تكون في مكانات يعني تكون متقشرة أو وصلت مرحلة التعافي، هو شديد العدوى. بينما الحزام الناري هو نفس الفيروس بس إعادة تنشيط الفيروس، يعني رح يكون بعد يكون خامل لفترات طويلة ويبدي يتنشط ويبدي ينتشر. عادة الانتشار مو كل الجسم بس بعبارة عن منطقة معينة، يعني تلقينا مثلا على شكل شريط بجهة واحدة من الجسم، وتكون هذا الطفح ضمن مسار عصب مثل ما يعني قبل شوية حكينا عنه. وأول علامة لإله أنه بالبداية وجع بعدين يبدي الطفح، بينما جدري مائي لا، هو الطفل مريض عنده حرارة، عنده أعراض ثانية أنه تعبان وينتشر الطفح، بينما هذا وجع بدون حرارة، عادة قليل ما يكون عنده حرارة وخط مسار واحد.
12: أيوة.
13: فهذا الفرق بيناتهم.
12: يعني عادة وين بيظهر بالجسم عند الكبار؟ عم تقول
13: أغلب الأحيان هو مسار العصب، يعني من الظهر يبلش الأعصاب اللي خارجة من العمود الفقري، ممكن يصير بالمنطقة الصدر، ممكن يصير بالوجه، العين، الإذن، أي مكان بيكون عصب، بس أغلب الأحيان هو إحنا نسميه ترانك، اللي هو أغلب الأحيان هو منطقة الظهر والصدر.
12: أيوة. يعني
13: بس الأهم ميزة بي ما ينتشر على جهتين، جهة واحدة من الجسم.
12: نعم. طيب ذكرتي إنه يمكن حول العين يطلع أو الأذن.
13: ممكن.
12: بس هل
13: صحيح
12: هذا يعتبر حالة يعني خطيرة؟
13: جداً. العصب لما يضرب العصب أغلب الأحيان هو العصب الحسي.
12: نعم.
13: فتحسين أنه الوجع، ألم، خدر، هذه أو مثل الكهرباء. بس لما يضرب العين فراح يصيب إصابة العين، ممكن يسبب تلف بعصب العين، وممكن حتى يؤدي إلى العمى.
12: الله أكبر، سبحان الله.
13: وإصابة العصب اللي بالإذن،
12: نعم.
13: اللي هو راح يكون العصب اللي يغذي الوجه، فممكن حتى يسبب الشلل بجهة واحدة من الوجه.
12: أيوة، سبحان الله.
13: هذا هو خطير.
12: طيب دكتورة عاتكة، هل الذي سبق وأصيب بجدر الماء هل يظهر عليه الحزام الناري عند الكبر؟
13: نعم، لأنه الفيروس يبقى حامل بالعقد. نعم. العصبية، والفيروس ينتهز فرصة مثلا أحيانا ضعف المناعة ويبدي بالانتشار والتكاثر، ولهذا هو إحنا حكينا عنه أنه نعم. إعادة تنشيط الفيروس فيظهر مرة ثانية.
12: شو السبب بإعادة تنشيط الفيروس؟
13: عادة تنشيط الفيروس هو سبحان الله، الإنسان لما يكبر بالعمر مثلا،
12: نعم.
13: المناعة بالجسم راح تقل.
12: نعم.
13: ولهذا هذا اللي كان يمنع انتشار ومسيطر على هذه الحالة راح تضعف، فلهذا ينشر الفيروس ويتنشط.
12: أيوة، ضعف المناعة يعني.
13: أي هي سميها ظاهرة تراجع تدريجي في كفاءة الجهاز المناعي مع تقدم العمر. فهي المناعة الخلوية اللي مسؤولة عن خلايا الجسم المسؤولة عن قتل فيروس كامل.
12: أيوة.
13: لما تضعف هذه يتنشط الفيروس ويزداد خطر انتشار المضاعفات.
12: هل بعض الأدوية بيأثر على هالشي كمان، إنه بيساعد على؟
13: طبعا أكيد. في أنواع كثيرة من الأدوية اللي هي تضعف المناعة ممكن تؤدي إلى هذا. يعني في حال يعني أحيانا مثلا مرضى السرطان اللي يتعرضون أو يأخذون راديوثيرابي أو كيموثيرابي، أو مرضى روماتيزم مثلا نعطيهم أدوية على مدى تقلل المناعة مال جسمهم، فهذول معرضين أكثر، خصوصا إذا أو مثلا كورتيكوستيرويد، هذه أدوية الكورتيزونات في جرعة عالية لفترات طويلة.
12: أيوة.
13: فها كل تضعف المناعة. نعم. أو مثلاً أن الأشخاص اللي مثلاً لما زراعة أعضاء حيوية مثلاً كلى،
12: نعم.
13: نعطيهم أدوية على مدى تقلل المناعة، وممكن هذول يتعرضون أكثر لهذا المرض.
12: نعم. ذكرتي بالنسبة لجدر المي أنه هو بيعدي،
13: صح؟
12: هل هو كمان الحزام الناري ممكن أنه ينتقل من شخص لشخص؟
13: نعم ممكن. هذه الطفح هو عادة داخل السائل، هذا السائل شديد العدوى، فالملامسة الشخص السليم للشخص المصاب ممكن يعدي الشخص السليم، وخصوصا إذا ما كان عنده قبل سابقا مثلا إصابة أو لقاح، فممكن يعدى الشخص السليم.
12: أيوة. طيب شو هي أخطر مضاعفات الحزام الناري؟
13: أوكي، مضاعفات الحزام الناري هو عديدة. مثلاً إذا كان حصل الإصابة والعصب اللي صاب، فمثلاً إذا خلي نفرض أنه ضرب العين فتكون إصابة البصر مؤذية، أو إذا صابت الإذن ممكن همينة هذا يؤدي إلى عصب اللي يزود الإذن، يسبب أحيانا فقدان السمع، عدم التوازن. العصب اللي يغذي الوجه ممكن يصير شلل بالجهة واحدة من الوجه. أحيانا حتى إذا كان مناطق ثانية من الجسم، فرضا الصدر أو الظهر، هذه العصب ممكن يتلف بشكل قوي ويؤدي إلى post herpetic neuralgia اللي هو يكون ألم مزمن في مكان اللي صاب، ممكن يطول أشهر أو حتى سنين. نفس هذا الطفح الجلدي أحيانا يصاب التهاب بكتيري للمكان اللي متأذي، يعني يكون في الحالة عدوتين الفيروس وبعدين يصاب بالبكتيريا فيحتاج علاجات معينة.
12: أكيد يعني مش أي دواء التهاب بيقدر ياخده هذا المريض المصاب بالحزام الناري، فيه دواء معين خاص بهذا المرض ما هيك؟
13: ممتاز، هذا السؤال جدا عجبني. أدوية الفيروسات هاي أدوية خاصة، عادة أول ما تظهر علامات الألم أو الألم الشديد أو الطفح يفضل أنه المريض يراجع الدكتور في أقرب وقت، لأنه خلال 72 ساعة لازم نبلش بالعلاج.
12: أيوة.
13: وإذا كان العين أو الإذن أو أي خمول بالجهة واحدة من الوجه، حتى لو كنت شاك الأفضل أنه تراجع أقرب طبيب على مود يبلش لك بالعلاجات اللازمة، ومو أي علاجات مثل ما تفضلتي، لازم علاج خاص للفيروس.
12: في ناس كتير بتخربط أو ما بتعرف تميز بين الالتهابات الجلدية والحساسية وبين هذا زنار النار أو الحزام الناري، فشو بتنصحيهم دكتورة؟
13: طبعاً هو أكيد يعني بالأساس هو التشخيص السريري، بس بصورة عامة إذا الحزام الناري إحنا شاكين به، أول شيء راح يكون هو جهة واحدة مسار الأعصاب، حرقة وألم عصبي، وتكون عبارة عن حويصلات متجمعة فوق قاعدة حمراء. تمام، بس الألم هو الأساس بهذا الموضوع. الحساسية الجلدية عادة غير شكل، تكون بعد تعرض لمحفز أو مهيج للحساسية، فيها حكة، احمرار، بس يكون غير هذا الاحمرار، والطفح يكون عادة مرتفع عن الجلد، ما تحسين يعني كحويصلة مائية داخلها. أما إذا كان التهاب جلدي أو بكتيري، لا هذاك غير شكل، في حرارة، في قيح، في ألم، يعني احمرار مع الطفح اللي موجود، فهو هذا شوي يكون مختلف كمان.
12: يعني مثل ما ذكرتي معناها أنه سرعة بدء العلاج كتير مهمة، صح؟
13: جدا جدا مهمة. فأغلب الأحيان يجوني مرضى بعد فترة طويلة أو مثلا بعد أسبوع، ويكون صعب العلاج، وتكون فقدنا الفترة الذهبية لبدء العلاج، اللي هي يكون كل ما نكون أسرع لبدء العلاج، كل ما التشافي أسرع، كل ما المضاعفات تكون أقل، يعني تكون يعني بصورة عامة شفاء الشخص وعدم العدوى لأشخاص آخرين بهالحالة يعني تكون أفضل وأحسن، وأحسن نتائج عندكم.
12: طيب دكتورة عاتكة، هل يوجد لقاح للحزام الناري؟ ومن ينصح بأخذه؟ من أي أعمار يعني؟
13: أي اللقاح موجود ومتوفر باستراليا، وبصورة عامة إحنا الميديكير دي يعطي مساعدات لي ويوفر هذا اللقاح لأشخاص معينين، هو أي شخص عمر 65 سنة أكثر، السكان الأصليين، سكان جزر مضيع توريس بعمر 50 سنة فأكثر، هذولا أكثر ناس اللي هم يحتاجون إحنا نوفر لهم إياه. بالإضافة إلى هذا، كل الأشخاص اللي هم من عمر 18 سنة فما فوق موجود اللقاح بس بدون تغطية الميديكير. وأنا أنصح يعني، أنا والله يعني كثير من البنات والأشخاص اللي جوني للعيادة شفتهم عمر 20 سنة 25 سنة 30 سنة حتى مصابين بالحزام الناري، وكانت يعني إصابات شديدة. فحتى لو كنت عمرك 18 سنة ويعني صحي، فممكن أنها تصاب، بس طبعا خطر الإصابة بعد العمر 50 سنة تكون أكثر.
12: أيوة، يعني في ناس بيقولوا لك نحن أخذنا اللقاح لكن أصيبنا بهذا الحزام، في هيك؟
13: صحيح. الشخص المصاب بالحزام الناري ممكن يصاب مرة ثانية، والشخص اللي أخذ اللقاح ما رح يعطي 100%، بس رح يعطي يعني يقلل فرص الإصابة. وفرص الشفاء تكون أحسن وأسرع، يعني مرات تكون إصابة جدا طفيفة، مو هذه الإصابات الشديدة. فهي بكل الأحوال إحنا هذا اللقاح أمين، أو هو بسرعة عامة جرعتين، الفيروس اللقاح اللي رح نعطيه جدا جدا أمين، من نوع اللي إحنا في نوع من اللقاحات نسميها فيروس حي، وهذا اللقاح اللي نعطيه للحزام الناري لقاح غير حي. يعني جدا امين.
12: ايوه.
13: يعطينا نسبه عاليه من المناعه والحمايه للشخص، بس اكيد ما حتكون من 100%. ممكن تصير اصابه خفيفه او اصابه بسيطه حتى لو اخذ اللقاح، بس مع ذلك احنا ننصح باللقاح على لكي يحمي الشخص من الاصابه الشديده.
12: ايوه دكتورة، بالنسبة للحزام الناري اللي عم نحكي عنه هلأ، ممكن الشخص يصيبه أكثر من مرة، هذا بحال مثلاً ما أخذ اللقاح؟
13: أي أكيد في احتمال أنه الشخص يصاب مرة أو أكثر من مرة. والحماية اللي بعد الإصابة ما تعطي حماية دائمية، فأغلب الأحيان بعد سنة من الإصابة أو خلينا نقول فترة بعد الشفاء نقدر نعطي اللقاح. بس بصورة عامة أنا شخصياً أعطي اللقاح لكل الأشخاص المصابين، يعني أعرف أنه عندهم هم الفيروس موجود وخامل، فممكن يتنشط بأي لحظة فأعطيهم اللقاح.
12: نعم. بارك الله فيك دكتورة. إذا من هيك نصيحة توجهيها لمستمعين الكرام بالنسبة لهذا المرض؟
13: أكيد. أهم الرسالة اللي أريد أوجهها، إذا صار أكو ألم أو حرقة في جهة واحدة من الجسم وتبعها طفح حويصلي، الأفضل أنه تستشير الطبيب الجي بي أو الطبيب العائلة. التشخيص المبكر جدا مهم، خصوصا أول 72 ساعة. وإذا كانت إصابة عين أو أذن أو حتى ضعف بالوجه، هذا مباشرة تتوجه لأقرب مستشفى أو أقرب طبيب إليك على مود تأخذ العلاج بأسرع وقت. وهواي أنصح على اللقاح. على مود حماية الأشخاص. رسالة صغيرة أنه الوقاية خير من العلاج. وإذا شخص مصاب رجاء أن تبتعد عن أي شخص مثلا ما عنده مناعة، مثلا أطفال، الحوامل. إذا أكو شخص عنده مناعة قليلة مثلا كبار السن، إذا كان شخص دا تأخذ علاج كيميائي أو علاجات تقلل المناعة، رجاء لا تختلطون مع هذول الأشخاص، لأنه مساكين هذول ممكن يصابون إصابة شديدة وتسوي لهم أعراض يعني مأساوية. وتغطي مكان الإصابة. على مود نقلل فرص الانتشار.
12: هلأ سؤال خطر على بالي، بالنسبة لنظافة المكان أو الاغتسال بيأثر شيء؟
13: طبعا، فالمكان لازم نحافظ عليه يكون نظيف وجاف وأن يتغطى، يعني لأنه هاي الحويصلات، هذا السائل اللي بالحويصلات هو عبارة عن بؤر مليانة من هذا الفيروس اللي شديد الانتشار.
12: أيوة.
13: فلازم يغطى هذا المكان ويراجع الطبيب على مود يعطي التعليمات الخاصة. وفي علاجات للألم، في علاجات كريمات نعطيها، بس أهم من هذول كلها العلاج الفيروسي بأسرع وقت.
12: نعم. في حكة بصير، في حكة
13: ممكن تكون هذه فيها حكة ولهذا يصير فيها التهابات بكتيريا. أكيد.
12: فبيلجأوا للكريمات يعني؟
13: أي كريمات خاصة للطفح الجلدي.
12: أيوة، بتخفف من الحكة.
13: تخفف من الحكة وتخفف من الوجع أو الألم اللي يظهر.
12: بارك الله فيك دكتورة عاتكة على كل المعلومات اللي سمعناها منك بما يخص هذا المرض زنار النار، أو بالإنجليزي بيقولوا له شينجلز. بارك الله فيك دكتورة وشكرا لك.
13: شكرا جزيلا لك وللمستمعين.

مثل ما سمعتوا مستمعينا الكرام، هذا الفيروس وكما شرحت الدكتورة عاتكة، يعني نتوجه لها بجزيل الشكر على هالمعلومات اللي زودتنا فيها بما يخص هذا الفيروس حزام أو هذا المرض حزام النار أو زنار النار أو شينجلز. فهو نفسه الفيروس اللي بيصيب الأطفال هن صغار اللي اسمه هو جدر المي، لكن هذا الفيروس بيصير نائم خامل ويخمل بالعقد العصبية للجسم، وبيظهر عند الكبر على شكل شريط أو طفح جلدي بمسار العصب نفسه، فبصير ألم مثل الكهرباء بيصيب هذا الشخص أو المريض، وبيتنشط وبينتشر مثل ما ذكرت الدكتورة عاتكة بمناطق معينة من الجسم على شكل شريط ضمن مسار عصبي. فبالنسبة للفرق بينه وبين جدر المي، جدر المي بيطلع طفح مع حرارة ووجع، أما بداية الزنار الناري هو وجع قبل ما يطلع الطفح. إذن الفرق بينه وبين جدر المي إنه الجدر المي هو بيطلع الطفح قبل الوجع، أما زنار النار فبيطلع الوجع أو بتحس بالوجع قبل الطفح، وبيطلع على خط مسار واحد، أما جدر المي فبيطلع بكل الجسم. أكيد كتير من الأمهات بيعرفوا جدر المي اللي بيصيب الأطفال وكيف بيشوفوا أنه كل الجسم بيطفح أو بيظهر عليه هذا الطفح اللي هو جدر المي، وبيصيب كمان الوجه والعين أو الأذن والظهر والصدر، ولكن مثل ما ذكرت هو بينتشر بجهة واحدة، يمكن مشان هيك باسمه حزام ناري أو زنار الناري. وفي حالة خطيرة يعني كمان قالت الدكتورة أنه إذا ظهر حول العين أو الأذن أو الوجه، لأنه بيضرب أو بيسبب تلف بعصب العين، قد يسبب تلف بعصب العين وقد يؤدي إلى العمى، أيضا قد يسبب تلف بعصب السمع وقد يسبب يعني شلل في هذا العصب. وكمان مما ذكرته الدكتورة عاتكة، لو كان الواحد أصيب بالصغر بجدر المي يمكن يصاب، لأنه هو نفسه فيروس خامل مثل ما ذكرت يصاب عندما يكون كبير في السن، والسبب هو ضعف المناعة. مع تقدم العمر بتضعف المناعة عند الشخص، وبيؤدي ذلك إلى نشاط هذا الفيروس الخامل. كمان ذكرت الدكتورة أنه في بعض الأدوية يلي بتضاعف المناعة بالجسم، وبالتالي قد يظهر هذا الحزام الناري عند المريض. وأخطر مثل ما ذكرت أخطر مضاعفات الحزام الناري هو إصابة البصر إذا ضرب العين، أو فقدان السمع أو عدم التوازن إذا ضرب الأذن، أو شلل في الوجه. والألم يعني لو اختفت هذا الطفح من الجسم، لكن الألم يبقى لأشهر ويبقى أحيانا لسنوات. العلاج كتير مهم خلال 72 ساعة، يعني إذا شعرت بوجع أو ألم مثل الكهرباء بيصيب الظهر أو البطن أو نحو ذلك، يعني مثل ما ذكرت العين أو الأذن، فسارع إلى الطبيب لحتى يعرف، بأكيد بيعمل لك فحص بيعرف إنه هل هذا هو عارض غير الحزام الناري، لأنه مهم كتير العلاج يبدأ خلال 72 ساعة من ظهور هذا المرض. وذكرت أنه اللقاح متوفر وبيغطي الميديكير، لكن من عمر 65 فأكثر، وأيضا للسكان الأصليين، أما من عمر 18 سنة فما فوق فهنا يعني لا يغطي هذا اللقاح الميديكير. كمان ذكرت أنه النظافة كتير مهمة، وتغطي مكان الطفح حتى ما ينتقل، لأنه هو مثل الحرق، يعني كيف الحرق بيعمل انتفاخ، وهذا الانتفاخ فيه سائل، هذا السائل هو عبارة عن الفيروسات، فإذا فتح هذا الانتفاخ بينتشر هذا الفيروس، فمهم تغطيه ويكون نظيف إذا في حكة. كمان في بعض المراهم اللي بيوصفها الدكتور للمريض بتقدر تستعمله،
بعد استشارة الطبيب أيضا، هذا كتير مهم. ونتمنى السلامة للجميع، هذا يلي حبينا أنه نحن ننقلكن يا ونعرفكن على هذا الزنار. النار بنسمع فيه كتير لكن ما بنعرف شو هي عوارضه وشو هو نتائجه، يعني بعدين شو بصير وليش بيطلع هذا الزنار. نتمنى السلامة لكم مستمعينا الكرام، وبتمنى أن تكونوا استفدتوا من هالمقابلة يلي سمعناها. ومرة تانية بتشكر الدكتورة عاتكة بلاسمي اللي زودتنا بمعلومات عن هذا المرض. فاصل إنشادي قصير ثم نعود إليكم والخطوط مفتوحة لكم لنردد معا صيغة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، بالإضافة إلى من أراد أن يشارك معنا في فترة في المسابقات يعني بشكل عام. فأهلا وسهلا بكم. غدت ليلتنا زهرة

0: للحجة خديجة أيضا الأخت هلا، بارك الله فيك وميت هلا.
1: سهران بطول الليل
0: أيضا الأخت أم عدي، بارك الله فيك، تحية لألك.

0: مفتوحة لكم مستمعينا الكرام للمشاركة في هذه الفترة الترفيهية، أسئلة سنطرحها عليكم بالإضافة إلى مسابقة التحدي. فبفتح الخط وبشوف أنه الأخ عماد على الهوى أو ناطر على الهولد لناخدهم معنا، أكيد بده تحدي. منقول ألو؟
1: ألو، السلام عليكم، صباح الخير.
0: وعليكم
1: طبعا.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا.
1: كيف تحدي أنا دي؟
0: الحمد
1: كيف
0: لله.
1: كيف
0: حال بخير الحمد لله، كيفكن أنتم؟
1: الحمد لله رب العالمين. كيف الشيخ سليم؟
0: بخير الحمد لله، بارك الله
1: فيك. تحياتنا لإله ولكل المشايخ.
0: بارك الله فيك.
1: يبارك فيكم. شو يلا شو تحدي؟ طبعا
0: تحدي لنشوف مين حيتحداك اليوم يا أخ عماد.
1: اختروا ده بدأ تتحديني.
0: ممكن لنشوف دقة الساعة فضلي. ويني لحتى نسمعها مع بعض ونبلش به.
1: حجي عنادي أنا كمان بسمع بجدة المي لما كنا صغار والحزام النار كمان نفض. أنا لما أكون عندي وجع ظهر بلبط هذا الحزام، بس ما استعمله أنا، كني أسمع فيه.
0: لا هذا إيه، هذا قصدك إنه إذا عندك وجع ظهر في شيء اسمه يعني هذا الحزام، حزام ل
1: وجع الظهر.
0: إيه لوجع الظهر. لا هذا الموضوع اللي عم نحكي فيه هو مرض مرض بيطلع على على الجلد، بيظهر على الجلد يعني فيروس، بيكون هو عبارة عن
1: أيام جدة المي من زمان كنا نسمع فيها.
0: هو مثله بس هذا بيصيب الكبار، بيصيب الكبار واللي عندهم ضعف مناعة، فبيصيبهم. وشرحت لنا الدكتورة شو هي أعراض هذا المرض.
1: أكيد. نعم. الله يبعد عنا هالمرض يا رب.
0: الله يصرفه عنك. آمين. وعن كل من يستمع
1: إلينا. الجميع. إن شاء الله.
0: إن شاء الله.
1: يلا. تحدي. تفضلي.
0: تحدي. نعم ومنبلش التحدي.
1: يلا. على السريع.
0: طيب على السريع.
1: يلا. تفضلي.
0: ضعيف.
1: فادي.
0: يافع.
1: عمود.
0: ودف.
1: فادية.
0: إنصاف.
1: فهد.
0: ودخان.
1: نعمد.
0: طيب تلف.
1: أنا فادي.
0: قلت لي فادي؟ لا قلت لي فادي. فادي أول كلمة فهد.
1: فهد. طيب. فهد.
0: أوكي. ودخيل.
1: لبني.
0: وترف.
1: فارس.
0: فارس. سيف.
1: فرس.
0: طيب سخيف.
1: شو علقتي؟ فاصوليا.
0: فاصوليا. وإسراف.
1: فكر.
0: فكر. صحيح. كلمة جديدة عطتني اياها. 2 4 6 8 10 11.
1: انت
0: طلع لك حد
1: على اف. تو ماتش.
0: يلا
1: منيح مبسوطين.
0: اي لا اخت روعة خواجة، لنشوف حتغلبك اليوم. انت جبت 11 كلمة.
1: اكيد.
0: طيب لنشوف.
1: اكيد. هلا بدي ارجع دق مرة تانية. بدي اجيب اكثر ان شاء الله.
0: طيب
1: يبارك فيكم ان شاء الله.
0: يا ميت هلا.
1: سوري ما توقفينا. لانه نحن عم نرجع نحن.
0: نعم
1: هذا التحدي حلو، هيدي انا بنحبها هيدي.
0: نعم بارك الله فيك.
1: الله يبارك فيكم.
0: شكرا لك يا ميت. مع السلامه. بدي وجه تحيه للاخ محمود جابر، بتمنى انه يكون عم يسمعنا ويشارك معنا بالمسابقه ويطمننا عليه وعلى اهله. معنا اتصال. الو.
2: الو السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله، اهلا وسهلا.
2: اهلا بك. في استغفار صليت على النبي.
0: ايه تفضلي.
2: بعيد من وراك لو سمحت.
0: صلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد.
2: صلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آل محمد.
0: خاتم الرسالة.
2: خاتم الرسالة.
0: نعم خاتم الرسالة. بارك الله فيك.
2: أحسن الله إليك. لو سمحت التحدي.
0: يلا ناطرك الأخ عماد مع التحدي ومنشوف. لا الساعة لحظة. أيوة. خفاش.
2: شمس.
0: سيف.
2: إراق.
0: قرنفل،
2: ليمون،
0: ونبيل،
2: لبوة،
0: تبغ،
2: غيم،
0: ثريد،

0: الله وبركاته. رقم التليفون 97072747، معنا اتصال على الهواء. ألو. ألو.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، يا أهلا وسهلا بالحجة أم نبيل.
1: حج أم محمود، كيفك يا عيوني؟
0: الحمد لله، طمنينا عنك، اشتقنا لك والحمد لله على سلامتك.
1: الله يسلمك يا حبيبة قلبي، تشتاق لك الجنة إن شاء الله.
0: إن شاء الله وإياك يا حبيبتي.
1: عيوني
0: تفضلي، بنسمع منك صيغة الصلاة على النبي صلى الله
1: عليه الصلاة والسلام. شكل الصيغة ما سمعت.
0: صلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل محمد خاتم الرسالة
1: عليه أفضل الصلاة. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آل محمد خاتم الرسالة عليه أفضل الصلاة.
0: صلى الله عليه وسلم. شو بتحب؟ تحبي تحدي ولا حروف ولا أسئلة سريعة؟
1: لا بدي أتحدى.
0: أيوة يلا تحدي لنشوف. جاب الأخ عماد 11، الأخت روعة 13، لنشوف أنت قديش حتجيبي.
1: إن شاء الله.
0: طيب، ورق، قاف،
1: قلم،
0: مرق،
1: قمر،
0: رقيق،
1: قرد،
0: دلفين،
1: نبيل،
0: لقلق، قاف،
1: قاف،
0: شو هي؟ هي تحدي.
1: قدر قدر قدر.
0: نعم. ورق. نحل ما كنت قدامك. رق.
1: قل قل قل.
0: شو بي بصدرك؟
1: قلب قلب.
0: أيوة. طيب بطيخ.
1: خاتم.
0: ومريخ.
1: خروف.
0: فاروق.
1: لا. لا
0: لا لا لا لا يا حج، لا بدك دورة.
1: المهم اسمعت صوتك.
0: 2 4 6 8. حبيبتي والله أنا كتير فرحت بصوتك ومشاركتك، وهي يعني سبحان الله، يعني هي اللذة تبعيتها أنه أنا أعطيكم أحرف مكررة، بس هي بعض الأحرف لتعرفي أنه مثلا الأخ عماد حفظن، مثلا إذا أنهيتم بمثلا تاء أو نون صار يعطيني حفظن، هلأ الفاء والقاف وقف عندن، مشان هيك جاب 11. هلأ لنشوف قد ما فيني، أنا بدي أعطيكم أحرف بعد ما أعطيتكم إياها مكررة، لنشوف قديش أيوة. أنتوا سريعين، هذا التحدي.
1: يا حبيبة قلبي، المهم أنت سمعت صوتك، أنت بخير وعافية حبيبتي.
0: الحمد لله حبيبتي، بارك الله فيك
1: وفيك يا عيوني.
0: طيب شكرا لك. وعليكم السلام ورحمة الله. رقم التليفون 97072747، ناخذ الاتصال التالي معنا. عماد ألو.
2: السلام عليكم، بدي اتحدى كمان. اعطيني احلف جديده، انا ما بيهمني، بعرف احلف جديده.
0: يلا ما بدي
2: ولا يهمني حجي هنادي.
0: انا ما بدي كلمات مكرره تعطيني اياها حافظها.
2: لا لا بدي لا بدي افكر كل كلمه. أيوة. تعطيني اياها.
0: ايوه
2: شوف بيطلع معي جديده يعني.
0: ايه هيك بدي.
2: ان شاء الله خير ان شاء الله.
0: طيب شو بدي اعطي؟ برزخ.
2: بسم الله.
0: برزخ. أي
2: غراب.
0: خاء برزخ.
2: جعد الساعة وراح منهم. سوري
0: يلا برزخ.
2: طب يلا ها سوري. خالد.
0: ودخان نون.
2: نهر.
0: رهف.
2: فادي.
0: يامن.
2: محمود.
0: ودف.
2: فهد.
0: دفين.
2: فرد.
0: دفين نون.
2: نهى.
0: وأليم ميم.
2: محمد.
0: وداخل.
2: لبنان.
0: نسرين.
2: نادية.
0: وإسراء.

0: قف.
1: فول.
0: فول. لفيف.
1: حارس. ما عندي شيء جديد.
0: خلص خلص بقى 2 4 6 8 10 كمان 11 بعدك على 11 يعني الاخت رواء بدكم
1: لازمتنا ايوه يلا ما اكلنا زعتر اليوم
0: اي روح كل زعتر ياك لكن يلا ماشي بارك الله فيك
1: الله بناكل الله يبارك فيكم وحالكم سعيد ان شاء الله
0: شكرا لك
1: تحياتي للجميع
0: شكرا مع السلامه
1: عليكم
0: وعليكم السلام معنا ايضا اتصال الو
2: السلام عليكم
0: وعليكم السلام ورحمة الله أهلا وسهلا بالأخت رضا
2: أهلا كيف صحتك اليوم
0: الحمد لله كيف صحتك أنت
2: الحمد لله رب العالمين
0: الحمد لله تفضلي أخت رضا
2: بدي نقول الحديث
0: أيوة صيغة الصلاة على النبي صلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل محمد خاتم الرسالة
2: صلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد خاتم الرسالة
0: خاتم الرسالة نعم طيب تحدي
2: نعم يلا نتحدى اليوم
0: شوف يلا بسم الله و مزيف
2: فاطمة
0: تلف
2: فاروق
0: قمر
2: رياض
0: وضيف
2: فريز
0: ضيف فريز فريز هذا بالعربي؟
2: نعم
0: لا فريز بالعربي
2: فازيا
0: طيب وترف
2: فهد
0: فهد دف
2: فراس
0: سيف
2: فارس
0: وسفين
2: نور
0: رهف
2: فيصل
0: لفيف
2: فضل
0: لف
2: فاتوريا
0: وأسيد
2: داود
0: طيب 2 4 6 8 10 12 غلبتي لعماد لكن أخت روعة 13 جابت اليوم
2: ما شاء الله
0: بارك الله فيك
2: السلام عليكم
0: وعليكم السلام ورحمة الله ميت هلا يا أخت روعة عفوا رضا طيب معنا اتصال آخر لنشوف مين في معنا على الخط هلا الحجة سلمى عبيد على الخط لكن ناطرين التحويل تحية للأخت سمر بتمنى تكون عم تسمعنا أيضا تحية للأخ أبو هيثم بارك الله فيك شتي اليوم الحرارة 20 حسب ما بعت هو بالصورة وشتي والله يحفظك أينما كنت وكمان شاركنا بصيغة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم

رقم التليفون 970-7274-77. ومعنا أيضا اتصال على الهواء، منشوف مين في معنا، لكن ناطرين التحويل بعدنا. الحاجة سلمى فقدنا الاتصال معك، بتمنى أنه تعاود الاتصال مرة تانية.

0: اتصال والحاجة سلمى على الخط. ألو.
1: ألو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، يا أهلا وسهلا بالحاجة سلمى.
1: وفيك التأهيل حبيبة قلبي، كيف الأحوال؟
0: الحمد لله، كيف صحتك أنت؟
1: والله الحمد لله، نشكر الله، الحمد لله.
0: الحمد لله، بارك الله فيك.
1: وفيك إن شاء الله. هلأ أنا بدي أقول الصيغة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، بعدين بأخذ أسئلة سريعة، ما بحب هيدي التحدي.
0: إيه.
1: صلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد خاتم الرسالة.
0: خاتم الرسالة.
1: الرسالة.
0: طيب، حنعطيكي أسئلة سريعة، معك نص دقيقة.
1: ماشي.
0: أيوة. طيب، لحظة شوي لنشوف الأنشودة اللي نوقفها ونعطيكي أسئلة. أعطيني حجة سلمى خمس أشياء بتتشابك، يعني مثل الأسلاك.
1: كيف
0: بتتشابك؟ شو في بيتشابك ببعضه؟ بيتخربطوا ببعضهم، بيتشابكوا. خمسة.
1: خطوط أيوة. بتتشابك ببعضها. خطوط كهرباء بتتشابك ببعضها.
0: غيرها؟
1: خمسة. لسه في خطوط تليفون تتشابك
0: طيب
1: ببعضها.
0: غيرها؟
1: خطوط
0: ما ضروري خطوط يعني بالتمسكية،
1: أما الخطوط يعني
0: بجسمك. شو بيتشابك أحياناً بالرأس مثلاً؟
1: أفكار بتتشابك بالرأس.
0: لا ملموسة.
1: شو
0: هو اللي بتشابك بالرأس؟ يمكن إذا كنت تحت الهواء بتعرفيها دغري.
1: الشعر
0: هذا هو بتشابك بالرأس كمان. الخياط شو في عنده بيستعمله أحيانا بتشابك ببعضه؟
1: الخيطان
0: بتشابك. صحيح، بارك الله فيكي. أعطيتك دقيقة أنا
1: بدل النص دقيقة.
0: لحقتي بدقيقة حبيبتي. أوكي. بارك الله فيكي حبيبتي حجة.
1: شكرا لك. أنا لأنه فكرت بس إنه إشي هيك بيتعلق بكهرباء.
0: لا، كل شيء بيتشابك، مثلاً في أسلاك الكهربائية، الخطوط، التليفونات، الشعر.
1: قلتهم هدولي كلهم، بس إنه يعني التبس علي الشعر.
0: ولا يهمك حبيبتي، يعني إحنا بسمع صوتك ومشاركتك
1: حبيبة قلبي، وأنا كثير بنبسط وقت اللي بشارك معكم.
0: ونحن كمان يعني. حبيبتي،
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، مع السلامة. ساعة باستديوهات الإذاعة 11:55 دقيقة. مستمعينا الكرام، بدي أذكركم بمواقيت الصلاة لليوم. بالنسبة لليوم مواقيت الصلاة 13 الشهر اليوم الثلاثة، أذان الظهر 12:45 دقيقة، أذان العصر 4:21 دقيقة، أذان المغرب الساعة 7:09 دقائق، أما العشاء فيحين الساعة 8:30 دقيقة. غدا أذان الفجر الساعة 4:47 دقيقة، أما موعد شروق الشمس فيحين الساعة 6:16 دقيقة. تحية لكل من شارك معنا، لكل من تابعنا، لكل من راسلنا.

لقد أنعم الله تبارك وتعالى علينا بأن جعلنا من أمة هذا النبي العظيم الذي جعله الله أفضل الأنبياء وأعلاهم درجة، وجعل له مزايا كثيرة، وخصه بأمور ليست لغيره من الأنبياء، منها أن من رآه صلى الله عليه وسلم في الرؤيا فهي بشارة له بأنه يموت على الإيمان ويكون قد رأى رسول الله حقا، فالشيطان لا يأتي في المنام بصورة خاتم النبيين. وقد روى البخاري رحمه الله في صحيحه من حديث قتادة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رآني في المنام فقد رأى الحق، فإن الشيطان لا يتزيى بي. أي من رآني في المنام على صورة الأصلية فقد رأى خاتم النبيين، وذلك لأن الشيطان لم يقدره الله تعالى على أن يأتي بصورة خاتم النبيين، فمن رآه صلى الله عليه وسلم في منامه على صورته الأصلية لا ينبغي أن يشك هل هو رسول الله أم شيطان تمثل بصورته، وذلك لأن الله تعالى لم يعطي الشيطان القدرة على أن يتشكل بصورته صلى الله عليه وسلم الأصلية التي ذكرت في كتب الحديث. وفي البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من رآني في المنام فسيراني في اليقظة. وبيان ذلك أن رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فيها بشرى كبيرة للرائي، وهي أنه لا بد أن يراه في اليقظة حتى لو كان حين رؤيا الرسول صلى الله عليه وسلم على غير دين الإسلام، فإنه لا بد أن يسلم ويرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقظة. فمن رآه صلى الله عليه وسلم في المنام مرة أو أكثر فليحمد الله، لأن في ذلك ضمانا أنه يموت على الإيمان وأنه يحشر مع المؤمنين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.

0: Muslim Community Radio 92.1 FM.
1: إخوة الإيمان، نستمع الآن وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وسلم تسليما كثيرا.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.

الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد حبيب رب العالمين وإمام المتقين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك بجاه سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كما هديتنا للإسلام، ألا تنزعه منا حتى تتوفانا ونحن مسلمون. اللهم ارزقنا الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم حببنا إليك وإلى ملائكتك وإلى أنبيائك ورسلك وإلى عبادك الصالحين. اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى، واغفر لنا في الآخرة والأولى، واجعلنا من أئمة المتقين. ربنا اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مقلب القلوب، إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم، والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك من الخير كله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إياك نرجو ولك ندعو، فبلغنا صالح آمالنا، واغفر لنا ذنوبنا، وامنن علينا بما مننت به على أهل طاعتك، إنك على كل شيء قدير. اللهم اجعل ذنبنا مغفورا، وارحمنا ولا تخيبنا، إنك على كل شيء قدير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: مشبعشي منه.
1: زيت الدرة عصرة أولى إكسترا فيرجن.
2: الوكيل في أستراليا هشام كوفي 8 ماري جولد ستريت ريفزبي 9750-7938.
0: يا حلاوة زيت الدرة أكلك مشبعشي منه.
3: To MFM sponsored by the following.
4: مدارس الأمانة لكل من يحرص على مستقبل أبنائه في الدين والدنيا. مدارس الأمانة أثبتت تفوقها في كافة العلوم وفي تعليم الدين والقرآن. مدارس الأمانة الحاصلة على جائزة الامتياز الوطني في التدريس. مدارس الأمانة علم دين وأمانة. الأمانة ليفربول 9822-8022. الأمانة بانكستاون 9708-1220.

2 MFM Muslim Community Radio. هذه إذاعة الجالية الإسلامية. من إذاعتنا نقدم لكم موجزا لآخر الأخبار.

حذر وزير التجارة دون فرل من أن بلاده لن تحصل على فرصة ثانية لإبرام اتفاق تجارة حرة مع الاتحاد الأوروبي وسط تقارير عن استعدادات المعارضة لعرقلته في البرلمان العام المقبل، وتقدر قيمة الاتفاق بنحو 10 مليارات دولار في السنة. ويعترض الائتلاف على الالتزامات المناخية الملزمة، ويقول إن الاتفاق لا يوفر معاملة متكافئة للصناعات الأسترالية. هذا وتقول الحكومة إنه سيلغي الرسوم الجمركية على 98% من السلع الأسترالية، ويفتح أسواقا جديدة للشركات، فيما تحث جهات صناعية على اغتنام الفرصة. أعلنت شرطة كوينزلاند عن غرامات بقيمة 6993 دولارا على امرأة تبلغ من العمر 36 عاما، وسجلت تجاهها 23 ديميريت بوينتس، ووجهت إليها تهمة القيادة دون رخصة بعد إيقافها بجنوب غرب بريسبن. وتقول الشرطة إنها قادت بسرعة 77 كيلومتر في الساعة بمنطقة حدها 60، وكان 5 أطفال دون وسائل تثبيت مناسبة، بينهم رضيع بعمر 4 أشهر يحمله طفل في الخامسة. وحذرت من خطورة تعريض الأطفال للحوادث، مؤكدة ضرورة تثبيتهم في كل رحلة. هذا وستمثل المرأة أمام المحكمة في 29 أكتوبر تشرين الأول المقبل. دفعت القوات الحكومية اليمنية بتعزيزات إلى جبهة تعز مع اشتداد المعارك العسكرية ضد الحوثيين، وقالت إن الطيران الحربي نفذ غارات على مواقع الجماعة بمحيط المدينة، فيما تواصلت مواجهات في مأرب والجوف بالتزامن مع تحذيرات أممية من تفاقم الجوع بالبلاد. واستشهد 3 فلسطينيين جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، وأصيب آخرون. وأعلن مجمع ناصر استشهاد 2 بقصف مسيرة على تجمع للمواطنين في مواصي خان يونس، فيما أعلن مجمع الشفاء وفاة فلسطيني متأثرا بإصابته في غارة إسرائيلية على مدينة غزة. قتل مواطن لبناني في بلدة ياطر باستهداف إسرائيلي مباشر، وتعرضت مناطق جنوبية لقصف مدفعي وغارات جوية، وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية بقصف بلدات وأودية، فيما حذرت بلديات من دخول بساتين الزيتون قبل فحصها خشية ألغام وقنابل عنقودية من مخلفات الحرب. أمر قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان بالتحقيق في قصف منجم ذهب على الحدود مع مصر، وأعلن مجلس السيادة تشكيل لجنة لتقصي الحقائق، وأكد استمرار التواصل بين البلدين لكشف الملابسات بعد مقتل 10 من عمال التعدين السودانيين. أعزائنا، هذا الموجز انتهى الآن. نشكركم على المتابعة.

0: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلر رود باسهيل، تليفون 7813-6630 من لبي طلبات المناسبات. بالبيت كل أكلة طيبة إلها سر،
1: وبمحلات الحلويات كل قطعة مميزة إلها سر أكبر.
0: السر هو سمنة الذرة النباتية،
1: تعطي المناسف والأطباق الشرقية طعم أصيل بتحبه العيلة، وبتمنح البقلاوة والحلويات الشامية قرمشة ومذاق ألذ.
0: لهيك بتكون الاختيار الأول للأمهات بالبيت، والثقة اللي بيعتمد عليها أمهر صناع الحلويات. الموزعون شركة هشام كوفي، تليفون 9750 7938.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على النبي محمد وآله. أحبابنا الكرام، من البدع الحسنة الاحتفال بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا العمل لم يكن في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولا فيما يليه، إنما أحدث في أوائل القرن السابع للهجرة، وأول من أحدثه ملك إربل، وكان عالما تقيا شجاعا يقال له المظفر. جمع لهذا العمل كثيرا من العلماء من أهل الحديث والصوفية الصادقين، فاستحسن ذلك العمل العلماء في مشارق الأرض ومغاربها، منهم الحافظ أحمد بن حجر العسقلاني، وتلميذه الحافظ السخاوي، وكذلك الحافظ السيوطي وغيرهم. وذكر الحافظ السخاوي في فتاويه أن عمل المولد حدث بعد القرون الثلاثة، ثم لا زال أهل الإسلام من سائر الأقطار في المدن الكبار يعملون المولد ويتصدقون في لياليه بأنواع الصدقات، ويعتنون بقراءة مولده الكريم. وللحافظ السيوطي رسالة سماها حسن المقصد في عمل المولد، قال: فقد وقع السؤال عن عمل المولد النبوي في شهر ربيع الأول، ما حكمه من حيث الشرع؟ هل هو ممدوح أو مذموم؟ وهل يثاب فاعله أو لا؟ والجواب عندي أن أصل عمل المولد الذي هو اجتماع الناس وقراءة ما تيسر من القرآن ورواية الأخبار الواردة في مبدأ أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وما وقع في مولده من الآيات، ثم يمد لهم صماط ويأكلون وينصرفون من غير زيادة على ذلك، فهو من البدع الحسنة التي يثاب عليها صاحبها، لما فيه من تعظيم قدر النبي صلى الله عليه وسلم، وإظهار الفرح والاستبشار بمولده الشريف. وأول من أحدث فعل ذلك صاحب إربل الملك المظفر أبو سعيد كوكبري بن زين الدين بن بكتكين، أحد الملوك الأمجاد والكبراء الأجواد، وكان له آثار حسنة، وهو الذي عمر الجامع المظفري بسفح قاسيون. قال ابن كثير في تاريخه: كان يعمل المولد الشريف في ربيع الأول ويحتفل به احتفالا هائلا، وكان شهما شجاعا، بطلا عاقلا عالما

رحمه الله وأكرم مثواه، قال: وقد صنف له الشيخ أبو الخطاب بن دحية مجلدا في المولد النبوي سماه التنوير في مولد البشير النذير، فأجازه على ذلك بألف دينار. وقد طالت مدته في الملك إلى أن مات وهو محاصر للفرنج بمدينة عكا سنة 360 محمود السيرة والسريرة. ويذكر سبط بن الجوزي في مرآة الزمان أنه كان يحضر عنده في المولد أعيان العلماء والصوفية. وقال ابن خلكان في ترجمة الحافظ بن دحية: كان من أعيان العلماء ومشاهير الفضلاء، قدم من المغرب فدخل الشام والعراق، واجتاز بإربل سنة 460، فوجد ملكها المعظم مظفر الدين ابن زين الدين يعتني بالمولد النبوي، فعمل له كتاب التنوير في مولد البشير النذير، وقرأه عليه بنفسه فأجازه بألف دينار. قال السيوطي: وقد استخرج له إمام الحفاظ أبو الفضل أحمد بن حجر أصلا من السنة، واستخرجت له أنا أصلا ثانيا. فتبين من هذا أن الاحتفال بالمولد النبوي بدعة حسنة فلا وجه لإنكاره، بل هو جدير بأن يسمى سنة حسنة، لأنه من جملة ما شمله قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده لا ينقص من أجورهم شيء. وإن كان هذا الحديث واردا على سبب معين، وهو أن جماعة أدقع بهم الفقر جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يلبسون النمار مجتبيها، أي خارقي وسطها، فأمر الرسول بالصدقة، فاجتمع لهم شيء كثير، فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك فقال: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده لا ينقص من أجورهم شيء. وذلك لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب كما هو مقرر عند الأصوليين، ومن أنكر ذلك فهو مكابر وكلامه مردود لا عبرة به. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارزقنا رؤية النبي محمد عليه الصلاة والسلام. والحمد لله أولا وآخرا، وصلى الله على النبي محمد وآله.

حذر وزير التجارة دون فرل من أن بلاده لن تحصل على فرصة ثانية لإبرام اتفاق تجارة حرة مع الاتحاد الأوروبي وسط تقارير عن استعدادات المعارضة لعرقلته في البرلمان العام المقبل، وتقدر قيمة الاتفاق بنحو 10 مليارات دولار في السنة. ويعترض الائتلاف على الالتزامات المناخية الملزمة ويقول إن الاتفاق لا يوفر معاملة متكافئة للصناعات الأسترالية. هذا وتقول الحكومة إنه سيلغي الرسوم الجمركية على 98% من السلع الأسترالية ويفتح أسواقا جديدة للشركات، فيما تحث جهات صناعية على اغتنام الفرصة. أعلنت شرطة كوينزلاند عن غرامات بقيمة 6993 دولارا على امرأة تبلغ من العمر 36 عاما، وسجلت تجاهها 23 ديميريت بوينتس، ووجهت إليها تهمة القيادة دون رخصة بعد إيقافها بجنوب غرب بريسبن. وتقول الشرطة إنها قادت بسرعة 77 كيلومتر في الساعة بمنطقة حدها 60، وكان 5 أطفال دون وسائل تثبيت مناسبة، بينهم رضيع بعمر 4 أشهر يحمله طفل في الخامسة. وحذرت من خطورة تعريض الأطفال للحوادث، مؤكدة ضرورة تثبيتهم في كل رحلة. هذا وستمثل المرأة أمام المحكمة في 29 أكتوبر تشرين الأول المقبل. دفعت القوات الحكومية اليمنية بتعزيزات إلى جبهة تعز مع اشتداد المعارك العسكرية ضد الحوثيين، وقالت إن الطيران الحربي نفذ غارات على مواقع الجماعة بمحيط المدينة، فيما تواصلت مواجهات في مأرب والجوف بالتزامن مع تحذيرات أممية من تفاقم الجوع بالبلاد. استشهد 3 فلسطينيين جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة وأصيب آخرون، وأعلن مجمع ناصر استشهاد 2 بقصف مسيرة على تجمع للمواطنين في مواصي خان يونس، فيما أعلن مجمع الشفاء وفاة فلسطيني متأثرا بإصابته في غارة إسرائيلية على مدينة غزة. قتل مواطن لبناني في بلدة ياطر باستهداف إسرائيلي مباشر، وتعرضت مناطق جنوبية لقصف مدفعي وغارات جوية، وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية بقصف بلدات وأودية، فيما حذرت بلديات من دخول بساتين الزيتون قبل فحصها خشية ألغام وقنابل عنقودية من مخلفات الحرب. أمر قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان بالتحقيق في قصف منجم ذهب على الحدود مع مصر، وأعلن مجلس السيادة تشكيل لجنة لتقصي الحقائق، وأكد استمرار التواصل بين البلدين لكشف الملابسات بعد مقتل 10 من عمال التعدين السودانيين. أعزائنا، هذا الموجز انتهى الآن، نشكركم على المتابعة.

0: to 92.1 FM.
1: إخوة الإيمان، لم يبق من وقت صلاة الظهر إلا القليل، فمن لم يؤدها فليبادر إليها. Dear listeners, the Dhuhr prayer time is ending very soon. Let the one who didn't pray yet to do so immediately.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: حان الآن موعد أذان العصر. It's now time for عصر أذان.

0: وصلى الله على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم نور قلوبنا ونور دروبنا ونور قبورنا ونور حشرنا يا أرحم الراحمين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.

إنا نستغفرك لذنوبنا ونسألك برحمتك أن زدنا علما ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة

اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وفي أبصارنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وعن يميننا نورا، وعن شمالنا نورا، وتحتنا نورا، وفوقنا نورا.

رب السماوات ورب الأرض ورب كل شيء، خالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، نعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، ليس كمثلك شيء، وأنت السميع البصير. لا تؤاخذنا بما فعلنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يخشاك ولا يرحمنا.

اللهم طهر قلوبنا وأزل عيوبنا واكشف كروبنا وتولنا بالحسنى واجمع لنا خير الآخرة والأولى. اللهم أصلح أحوالنا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا.

اللهم برحمتك الواسعة عمنا، اللهم اكفنا شر ما أهمنا وغمنا، اللهم على الإيمان الكامل والكتاب والسنة جمعاء توفنا.

ما إنك عفو تحب العفو فاعف عنا وتقبل منا واقبلنا وتب علينا وسامحنا بفضلك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. سنتكلم إن شاء الله تعالى في تفسير سورة الملك. هذه السورة هي 30 آية، وهي مكية في قول الجميع، وتسمى الواقية وتسمى المنجية. وروى أبو داود والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سورة في القرآن 30 آية شفعت لصاحبها حتى غفر له، تبارك الذي بيده الملك. وروى الترمذي وأبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ضرب خباءه على قبر، الخباء أي الخيمة، وهو لا يحسب أن في هذا المكان قبر، فصار يسمع من القبر تلاوة هذه السورة: تبارك الذي بيده الملك. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بما حصل، ذكر له ما حصل معه وما سمعه، فقال عليه الصلاة والسلام: هي المانعة هي المنجية، تنجيه من عذاب القبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. تبارك معناه تعالى وتعاظم عن صفات المخلوقين. تبارك الله، تنزه الله سبحانه وتعالى عن صفات المخلوقين، فالله عز وجل موصوف بكل كمال يليق به، منزه عن كل نقص في حقه. والله عز وجل هو مالك الملك، بيده الملك أي بتصرفه، فهو سبحانه وتعالى يؤتي الملك من يشاء، وينزع الملك ممن يشاء، ويعز من يشاء، ويذل من يشاء سبحانه وتعالى، وهو على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء، فلا أحد يستطيع أن يمنع نفاذ مشيئة الله سبحانه وتعالى، لا يعجزه شيء، هو على كل شيء قدير. وقد قال الله عز وجل في سورة آل عمران: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. ثم قال الله عز وجل: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. الله عز وجل هو خلق الموت والحياة، يحيي من يشاء ويميت من يشاء سبحانه وتعالى، جعل الدنيا دار حياة ودار فناء، وجعل الآخرة دار جزاء وبقاء. وقد قال الله عز وجل في القرآن الكريم في سورة البقرة: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. وهذا إنكار على الذين يكفرون بالله والعياذ بالله. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا أي نطفا في أصلاب آبائكم، فأحياكم أحياكم الله عز وجل في أرحام أمهاتكم، ثم يميتكم عند انقضاء آجالكم، ثم يحييكم للبعث وإليه ترجعون للحساب والجزاء. هذا إنكار على الذين يكفرون بالله والعياذ بالله. والله عز وجل هو الذي يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، كما قال سبحانه وتعالى في سورة آل عمران: وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي. يخرج الله عز وجل البيضة من الفرخ ويخرج الدجاجة من البيضة، سبحان القادر على كل شيء. فهو سبحانه وتعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم. خلق الله الموت والحياة ليمتحنكم بأمره ونهيه، فيظهر الله سبحانه وتعالى ما علم أنه يكون منكم فيجازيكم على عملكم. ومعنى أيكم أحسن عملا أي أيكم أخلصه وأصوبه. الخالص أن يكون لوجه الله، والصواب أن يكون على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال الله عز وجل: وهو العزيز الغفور. العزيز من أسماء الله، ومعناه الغالب الذي لا يغلب،
والغفور هو سبحانه وتعالى الذي يغفر لمن تاب من عباده. وقد قال الله عز وجل في القرآن الكريم: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أي إن الله عز وجل لا يغفر للكافر الذي مات على كفره، لا يغفر الله له ولا يرحمه سبحانه وتعالى، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء أي من المسلمين. نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. ثم قال الله عز وجل: الذي خلق سبع سماوات طباقا. الله عز وجل خلق سبع سماوات طباقا، بعضها فوق بعض بالمحاذاة، من غير أن تتصل واحدة منها بالأخرى، بل بين كل سماء وسماء بعد شاسع ومسافة واسعة. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. التفاوت معناه الاختلاف، والاختلاف هنا المراد به ما يناقض الحكمة بالنسبة للخالق سبحانه وتعالى. فالله عز وجل حكيم، لا يجوز عليه العبث والسفه، فإن الله عز وجل خلق الخلق بحكمة ولم يخلق شيئا عبثا. انظروا معي في سورة العنكبوت في قول الله عز وجل: خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين. خلق الله السماوات والأرض بالحق، أي محقا لحكمة خلقها الله سبحانه وتعالى، فهي من الدلائل على قدرته سبحانه وتعالى. ألا ترى قول الله عز وجل: إن في ذلك لآية للمؤمنين، خص الله المؤمنين بالذكر هنا في الآية لانتفاعهم بها. فهنيئا لأولي الألباب، هنيئا لأصحاب العقول النيرة الذين مدحهم الله عز وجل في القرآن الكريم فقال: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. فإن هؤلاء الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، يتفكرون في هذا العالم، هذا العالم الذي يتفكر فيه يستدل بأنه لا بد له من خالق خلقه وأوجده، أبرزه من العدم إلى الوجود، وهذا الخالق يستحيل عليه أن يتصف بأي صفة من صفات هذا العالم، فإن الله سبحانه وتعالى هو الأزلي الذي لا بداية له، وهو الباقي بلا نهاية سبحانه وتعالى، المنزه عن كل صفات المخلوقين. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا على الحق، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وقد قال الله عز وجل في سورة الأنبياء: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. فالله سبحانه وتعالى خلق العالم لحكمة، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أولي الألباب. ثم أمر الله سبحانه وتعالى بأن ينظروا في خلقه ليعتبروا به فيتفكروا في قدرته، فقال سبحانه وتعالى: فارجع البصر هل ترى من فطور، أي كرر النظر إلى السماء وتأملها، هل ترى فيها من فطور؟ هل ترى فيها من صدوع أو عيب أو خلل؟ لن ترى. كما قال الله عز وجل في سورة قاف: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. فمهما نظروا إليها لن يجدوا فيها شقوقا، لن يجدوا فيها فروجا. ثم قال الله عز وجل: ثم رجع البصر كرتين، أي مرة بعد مرة. الإنسان إذا نظر في الشيء مرة قد لا يرى عيبه ما لم ينظر إليه مرة أخرى. فقال الله عز وجل: ثم رجع البصر كرتين، مرة بعد مرة،
فإنما أمر بالنظر مرة بعد مرة، لأنه كما قلنا إذا نظر الإنسان في الشيء مرة قد لا يرى عيبه ما لم ينظر إليه مرة أخرى. فأخبر الله تعالى أن الإنسان مهما كرر النظر إلى السماء لن يجد فيها شقوقا. ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، أن يرجع إليك بصرك خاسئا أي صاغرا ذليلا متباعدا عن أن يرى في السماء عيوبا أو شقوقا، وهو حسير أي كليل يتعب من كثرة النظر ولا يجد فيها عيبا. ثم قال الله عز وجل: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح. السماء الدنيا هي هذه السماء القريبة التي نراها، هي السماء الأولى، هي التي يشاهدها الناس. ومعنى بمصابيح أي بكواكب كالمصابيح في الإضاءة. ثم قال الله عز وجل: وجعلناها رجوما للشياطين، أي يرجم الشياطين المسترقون للسمع بشهب تنفصل عن هذه الكواكب. كما قال الله عز وجل في سورة الصافات: إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد، أي إن الله عز وجل خلق الكواكب زينة للسماء وحفظا من الشياطين. فقال العلماء إن الله عز وجل خلق النجوم لثلاث: خلقها زينة للسماء، ورجوما للشياطين، وعلامات يهتدى بها، كما قال الله عز وجل في سورة الأنعام: وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. وقد هيأ الله عز وجل للشياطين في الآخرة النار الموقدة، فقال عز وجل: وأعتدنا لهم عذاب السعير، وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم، أي وأعتدنا للذين كفروا بالله من إنس وجن عذاب جهنم نعوذ بالله منها. وبئس المصير، هذه الكلمة بئس هي كلمة ذم، معناه بئس المرجع الذي ينتظرهم وهو عذاب النار، نسأل الله السلامة. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور، أي إذا ألقي الكفار في جهنم، إذا طرح الكفار في جهنم كما يطرح الحطب في النار، كما يطرح الحطب في النار.

تتقطع من شدة غضبها على الكفار، كما قال الله عز وجل في سورة الفرقان: إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. وقال تعالى في سورة المعارج: كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى. نسأل الله السلامة. ثم قال الله عز وجل: كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. كلما ألقي في جهنم فوج من الكفار سألهم خزنتها، أي الملائكة الموكلون بتعذيب الكفار في نار جهنم وهم مالك وأعوانهم، يسألونهم سؤال توبيخ: ألم يأتكم نذير؟ ألم يأتكم نذير ينذركم هذا اليوم الذي أنتم فيه؟ قالوا: بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. فيعترف الكفار بأنهم جاءهم رسل أنذروهم، خوفوهم من عذاب الآخرة إن لم يؤمنوا بالله ورسله. قالوا: بلى قد جاءنا نذير، واعترفوا بأنهم كذبوهم. قالوا: فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء. قالوا للرسل الذين أرسلوا إليهم: الله ما أنزل عليكم شيئا، الله لم ينزل عليكم شيئا من وعد أو وعيد مما تتكلمون به. وقالوا لهم أيضا: إن أنتم إلا في ضلال كبير. نسأل الله السلامة. ويحتمل أن يكون قوله تعالى إن أنتم إلا في ضلال كبير من كلام الملائكة، أن يقولون للكفار وهم في النار: إن أنتم إلا في ضلال كبير، أي لقد كنتم في الدنيا في ضلال كبير، أي كنتم على الكفر والعياذ بالله. وقد قال الله عز وجل في سورة الزمر: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا. قالوا: بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. وقالوا: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، أي وقال الكفار أيضا وهم في النار لخزنة جهنم: لو كنا في الدنيا نسمع من الرسل ما جاءوا به من الحق سماع طالب للحق، أو نعقل عقل متأمل ومفكر بما جاء به الرسل، ما كنا في أصحاب السعير، أي ما كنا من أهل النار. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير، أي اعترف الكفار بذنبهم، لكن لا ينفعهم هذا الاعتراف، فسحقا أي بعدا لأصحاب السعير، بعدا للكفار عن رحمة الله. وليعلم أنه سبحانه وتعالى لما ذكر وعيد الكفار أتبعه بوعد المؤمنين فقال: إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. إن الذين يخشون ربهم، يخافون الله عز وجل بالغيب، وهم لا يعاينون أمر الآخرة ولا يعاينون أهوالها، هم لا يرون الجنة ولا يرون النار، يخافون الله عز وجل ويؤمنون بما أنزله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هؤلاء لهم مغفرة من الله وأجر كبير، وهذا الأجر الكبير هو الجنة. وقد قال الله عز وجل في سورة قاف: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم.

الله يجعلنا جميعا من هؤلاء، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، والله أعلم وأحكم.

0: جويم اف ام سبونسر.
1: تفضل يا جار اشرب شاي.
2: صب ودوقني.
3: روعة الشاي، عدلي مزاجي وعطاني إحساس بالنشاط والحيوية. شو هو هالشاي؟ من أي نوعية؟
1: هيدا شاي أحمد المشهور عالمياً، من أفخر أنواع الشاي السيلاني بنكهات ما إلها تاني. شاي باللون الأحمر، بريكفستي، شاي بنكهة الهيل، وشاي أخضر.
3: شاي أحمد، نص كيلو أو أكياس.
1: الوكيل في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت ريفزبي، 9750-7938.
0: A 2MFM sponsor.

إخوة الإيمان، لم يبق من وقت صلاة العصر إلا القليل، فمن لم يؤدها فليبادر إليها. Dear listeners, the Asr prayer time is ending very soon. Let the one who didn't pray yet to do so immediately.

0: صدق الله العظيم.
1: حان الآن موعد أذان المغرب. It's now time for Maghrib Adhan.

هم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.

اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري. اللهم اغفر جدي وهزلي وخطئي وعمدي. أعوذ بك اللهم أن أظلم أو أظلم، أو أعتدي أو يعتدى علي، أو أكتسب خطيئة محبطة أو ذنبا لا يغفر. اللهم إن تكلني إلى نفسي تكلني إلى ضيعة وعورة وذنب وخطيئة، وإني لا أثق إلا برحمتك، فاغفر لي ذنبي كله، إنه لا يغفر الذنوب.

ربنا أن نبث إليك النجوى وأن نرفع إليك الشكوى، ومن أحق بالنجوى منك؟ نناجيك يا ربنا بالدعاء بعد أن عقمت أقلام وحناجر لا قلوب لها. اللهم إليك نشكو ما نزل بنا من كر، إليك نشكو ما حل بنا من

إلهنا أعنا يا مولانا، أعنا حتى نرتقي إلى أفق الكمال، لنغير ما بأنفسنا، واكشف اللهم عنا العذاب، واصرف اللهم عنا البلاء، ولا تعاملنا يا ربنا بما اجترح السفهاء.

اللهم حجتنا لديك، حاجاتنا إليك، اللهم سبيلنا إليك، إنعامك علينا وحسابك لنا غدا، فنرجو إحسانك. إلهنا، نحن ممن دعاك وما أحلمك على من عصاك، فلا تبعدنا اللهم من طاعتك، ولا تبعدنا اللهم من رحمتك. اللهم نثق برحمتك، فلا تكلنا إلا إليك. وأضمئ يا ربنا أكبادنا إلى محبتك وإلى محبة نبيك عليه الصلاة والسلام. اللهم قد وهبتنا التوحيد، فلا تحرمنا رضاك. اللهم رضاك عنا منتهى أمانينا، فلا تردنا في حاجة قد أمضينا أعمارنا نطلبها منك. اللهم أيدنا بنصر منك حتى نقيم لك الصلاة، وحتى نمضي على هذا حياتنا. يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم.

اللهم قد استودعتك يا إلهي أبنائي وأبناء المسلمين، اللهم فأنر أعمارهم بالطاعة واحفظ عليهم التوحيد حتى لا يسجدوا لأحد غيرك. اللهم زين أقلامهم باليقين وثبت أقدامهم في الميادين، وأعنهم كي يخرجوا من أغوارهم كل طاقات خفين. اللهم هب عوامنا العلم، وهب علماءنا العمل، وهبنا جميعا تقواك، وهب عاملين الإخلاص، وهب مخلصين الصواب. اللهم ما كتبت كلمة إلا أردت بها رضاك وطاعتك. إلهي ما رسمت هذه الحروف إلا رجاء رضاك. اللهم ما تفوهت بهذه الكلمات إلا رجاء الإجابة. في صفوف مسطرة كما المصلين في المسجد، فتقبل اللهم مني ما كان طيبا، واغفر اللهم لمن من المؤمنين سمع كلماتي وتندت روحه بعبراتي، فراح يسأل الله تعالى أن يغفر له ذنبه وأن يعفو عن سيئاته. إلهي، إلهي لك أسلمت، إلهي لك أخلصت. باسمك اللهم يشدو خافقي بين الحنايا، باسمك اللهم بابتهالاتي لهج لساني. أنت رحمن رحيم، أنت غفار الخطايا، فاغفر لنا يا كريم، والحمد لله رب العالمين.

0: التويم اف ام سبونسر.
1: الطعم الاصيل والجو الحلو لجمعه العيله والاصحاب عند مطعم الطيب بباسيل، بيقدم لكم اشهى المقبلات والماكولات بطعم بترجعكم لايام زمان. ترويقة أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلا رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
2: Sponsoring 2MFM.
3: Need NDIS or aged care support that actually understands your culture, your goals, and your routine? At Core Assist, we're here for you. From personal and self-care at home to community access, support coordination, skill building, and independence programs. We help you understand your NDIS plan and make it work for you. Let's maximize your funding. Book a free consultation with Core Assist on 1300 842 747, or visit coreassist.com.
4: هل تبحث عن مستقبل باهر لأولادك؟
5: كلية السلامة تشستر هيل تضع أبناءكم على الطريق السليم وتنير دروبهم بالعلم والمعرفة ليؤمنوا مستقبلا باهرا ومزدهرا في حياتهم.
4: للاستعلام 8760-1000-8760-1000 أو الموقع salama.nsw.edu.au.
5: كلية السلامة تشستر هيل، علم، تربية، وثقافة.

أوراد المساء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح ثلاث مرات: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وقرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر، وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمسي، وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا. رواه أحمد والترمذي عن معقل بن يسار رضي الله عنه.

0: يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به؟ أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

في حديث طويل أن صحابيا التقى بجني شيطان فسأله ما الذي يجيرنا منكم؟ قال الجني له آية الكرسي. فغدا الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه قصته، فقال له النبي صدق الخبيث. رواه ابن حبان وغيره.

عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة. قال أبو سعيد الخدري: ففرحت بذلك وسررت به.

0: لا.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات كفاه الله تعالى ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه.

عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبدي يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لم يضره شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.

0: عن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. متفق عليه.

روى أبو داود وابن ماجه في السنن وأحمد في مسنده وغيرهم عن أبي عياش رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح

0: كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وكتب له 10 حسنات، وحط عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي. وإن قالها إذا أمسى كان مثل ذلك حتى يصبح. عن مسلم بن زياد مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه ذلك اليوم من النار، فإن قالها 4 مرات أعتقه الله ذلك اليوم من النار. رواه البخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم.
1: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

0: وشركه.
1: إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم. روى البخاري في صحيحه وأحمد في مسنده عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار

إذا قال ذلك حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة، وإذا قال ذلك حين يصبح فمات من يومه مثله. روى أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا أمسى:

لم يصبه في نفسه ولا أهله ولا ماله شيء يكرهه. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه. روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وفي رواية: زيادة وابن أمته بعد وروح منه.

0: مريم أن المسيح بشارة الله لمريم التي بشرتها بها الملائكة قبل أن تحمل به، ومعنى وروح منه أن روح المسيح روح صادرة من الله خلقا وتكوينا، أي وروحه روح مشرف كريم على الله تعالى كأرواح الأنبياء جميعهم. وقال العلماء في من واظب صباحا ومساء على قول هذه الشهادة بنصها بأنه يوفق لعمل الخير ويحسن ختامه. فائدة مهمة تحوي دعاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فرأى فيه صحابيا يقال له أبو أمامة، فقال له: يا أبا أمامة، ما لي أراك في المسجد في غير وقت صلاة؟ فقال: هموم لزمتني يا رسول الله وديون. فقال له: ألا أعلمك كلمات إذا أنت قلتهن أذهب الله همك وقضى دينك؟ فقال له: بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت:
1: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
0: قال أبو أمامة: ففعلت ذلك فأذهب الله همي وقضى عني ديني. ومعنى وقهر الرجال أي أن يذلني الناس. قال بعض العلماء: ومن فوائد هذا الدعاء أن من داوم عليه يقوى قلبه، أي يكسب جرأة. فحافظوا عليه كل صباح ومساء: اللهم اقض عنا الدين، وأذهب الهم، وفرج كرباتنا، واستر عوراتنا، وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
2: Did you know that children who die under the age of
3: Did you know that soccer is the most attended or watched sport?
4: And now for our special religious facts. Did you know if a Muslim man prays in the wilderness, a line of angels will follow him?
3: Well, listen to this. Ants can carry 10 times their body weight.
4: Well, how about this? 1/4 of the brain is used to control the eye.
3: Did you know? A program full of exciting things, some of which is claimed by modern scientists. Facts that may take you to different countries, different colours and different animals.
2: Did you know?
3: You will hear about strange things that people get up to and also what animals get up to.
2: Did you know?
3: This program will entertain you. It will at times make you wonder and will at times make you laugh. So tune in every day and don't miss out.
5: Did you know that during your lifetime you will produce enough saliva to fill 2 swimming pools?
6: To produce a single 500 grams of honey, a single bee would have to visit 2 million flowers.
5: They say that the fingerprints of a koala are so indistinguishable from humans that they have on occasion been confused at a crime scene.
6: Rare ravens are great at mimicking human speech and sounds.
5: They say that the fur of polar bears is not white, but transparent.

إخوة الإيمان، لم يبق من وقت صلاة المغرب إلا القليل، فمن لم يؤدها فليبادر إليها. Dear listeners, the Maghrib prayer time is ending very soon. Let the one who didn't pray yet to do so immediately.

0: صدق الله العظيم.
1: حان الآن موعد أذان العشاء. It's now time for عشاء أذان.

0: وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وسلم تسليما كثيرا.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.
2: الحمد لله رب العالمين.

صالح عليه السلام. أهلا بكم أحبابنا في حلقة جديدة من برنامج قصص الأنبياء. حلقتنا اليوم عن نبي الله صالح عليه السلام، وهو ابن عبد بن ماسح ابن عبيد بن حاجر ابن ثمود بن عابر ابن إرم بن سام ابن نوح عليه السلام. ولد سيدنا صالح عليه السلام في قبيلة مشهورة وهي قبيلة ثمود، وكان يعمل في البناء مثل أجداده. وثمود كانوا عربا من العاربة يسكنون الحجر التي بين الحجاز وتبوك، وكان قد انتشر الكفر بينهم فقد عبدوا الأصنام كقوم عاد الذين أهلكوا قبلهم، فبعث الله فيهم نبيه صالحا عليه السلام حيث دعاهم إلى الإسلام وعبادة الله وحده لا شريك له، وأن يخلعوا الأصنام والأنداد ولا يشركوا بالله شيئا. فآمنت به طائفة منهم، ولكن أغلبهم لم يؤمنوا بنبي الله صالح، بل آذوه بأقوالهم وأفعالهم حتى إنهم أرادوا قتله. وقد ذكر المفسرون أن ثمود اجتمعوا يوما في ناديهم، فجاءهم رسول الله صالح عليه السلام فدعاهم إلى الله وذكرهم وحذرهم ووعظهم وأمرهم، فقالوا له: إن أنت أخرجت لنا من هذه الصخرة، وأشاروا إلى صخرة هناك، ناقة من صفتها كيت وكيد، وذكروا أوصافا سموها ونعتوها وتعنتوا فيها، وأن تكون عشراء أي مضى لحملها 10 أشهر طويلة من صفتها كذا وكذا. فقال لهم النبي صالح عليه السلام: أرأيتم إن أجبتكم إلى ما سألتم على الوجه الذي طلبتم، أتؤمنون بما جئتكم به وتصدقوني فيما أرسلت به؟ قالوا: نعم. فأخذ عهودهم ومواثيقهم على ذلك، ثم قام إلى مصلاه فصلى لله عز وجل ما قدر له، ثم دعا ربه سبحانه أن يجيبهم إلى ما طلبوا، فأمر الله عز وجل تلك الصخرة

طيب أوراقها ثم تهبط إلى الأودية فترعى هناك. فإذا جاء المساء تدخل المدينة وتطوف على بيوت أهلها وتنادي بلسان عربي فصيح: من أراد منكم اللبن فليخرج. فيخرجون بأوعيتهم فيضعونها تحت ضرعها فيملؤونها لبنا بإذن الله. فإذا اكتفوا عادت إلى مسجد سيدنا صالح تسبح الله حتى يأتي الصباح، ثم تخرج إلى المرعى. كان هذا عملها كل يوم، وكان للقوم بئر يشربون منها ليس لهم سواها. فقال لهم سيدنا صالح: هذه ناقة لها شرب يوم ولكم شرب يوم. فكانت إذا كان يوم شربها شربت ماء البئر كلها أول النهار ولم تبق لهم شيئا، وتسقيهم اللبن آخر النهار. وإذا كان يوم شربهم شربوا وأخذوا لمواشيهم وأراضيهم وتغيب الناقة عنهم ذلك اليوم. وكان سيدنا صالح قد نهاهم عن مس الناقة بسوء وأذى إكراما لآية الله. وكان إذا وقع الحر وقفت أي الناقة بظهر الوادي، فتهرب الأغنام والأبقار والإبل منها إلى بطن الوادي في حره وجدبه. وإذا وقع البرد تهبط الناقة إلى بطن الوادي فتهرب البهائم منها إلى ظهره حيث البرد القارس. فأضر ذلك بمواشيهم، وقد ابتلاهم الله بهذا الأمر ليظهر للناس الطائع من المعترض. فكبر ذلك على الكافرين وأجمعوا رأيهم على قتل الناقة. فقام 9 منهم وعلى رأسهم رجل كافر اسمه قدار بن سالف، وكان أقبح رجل في ثمود، وأنفه أفطس ولحيته بطوله، وكان يمر بالشجرة العظيمة فينطحها برأسه فيكسرها. وطاف هؤلاء 9 على قبائل ثمود وأعلموهم بما أجمعوا عليه من قتل الناقة، فرضي بذلك كبيرهم وصغيرهم. واجتمع هؤلاء بسيوفهم وقصيهم، وذلك يوم الأربعاء، وقعدوا ينتظرون الناقة. فأقبلت حتى قربت من البئر، فشد قدار قوسه ورماها بسهم فأصاب رقبتها، وأقبلوا عليها بالسيوف فطعنوها وقتلوها وقطعوها. وكان ابن الناقة يسير خلفها، فلما أحست بالخطر أنذرته فهرب إلى رأس الجبل. ولما بلغ سيدنا صالحا الخبر أتى مسرعا، فلما رآها غارقة في دمها بكى. وأوحى الله تعالى إليه أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. فدعا سيدنا صالح على الكفار من قومه وقال: إلهي أسألك أن تنزل على ثمود عذابا من عندك. فقال لهم، أي صالح قال لقومه: تمتعوا في داركم 3 أيام، ذلك وعد غير مكذوب. وبات القوم ليلتهم وقالوا فيما بينهم: زعم صالح أننا سنموت بعد 3 أيام، فنحن سنقتله وأهله قبل 3. فخرجت مجموعة منهم إلى حيث مسجد سيدنا صالح واختبأوا في مغارة، وقالوا: إذا جاء يصلي قتلناه، ثم رجعنا إلى أهله فقتلناهم. فبعث الله صخرة فأطبقت عليهم فم المغارة فهلكوا. فلما جاء صباح يوم الخميس ظهرت الصفرة على وجوههم وأجسادهم وامتلأت دماميل وقروحا. فلما كان من صباح يوم الجمعة احمرت وجوههم وكأنها صبغت بالدم، وفي يوم السبت اسودت وجوههم وكأنها طليت بالزفت الأسود. فلما رأى سيدنا صالح عليه السلام منهم هذا تركهم مساء وذهب مع المؤمنين إلى خارج البلد ينتظر وعد الله، وكانوا نحو 4000 مسلم. فلما كان اليوم الرابع وهو صبيحة الأحد تفتقت تلك الدماميل في وجوههم، وأوحى الله إلى الملك الموكل بالشمس أن يعذبهم بحرها، فأدناها قليلا من رؤوسهم فاشتوت أيديهم وتدلت ألسنتهم على صدورهم من العطش، ومات كل ما كان معهم من البهائم، وجعل الماء يفور من الينابيع من غليانه حتى بلغ السماء لا يسقط على شيء إلا أهلكه

الحر. وأوحى الله تعالى إلى ملك الموت ألا يقبض أرواحهم تعذيبا لهم إلا إذا غربت الشمس. فأتاهم سيدنا جبريل عليه السلام فنشر عليهم جناح غضبه وأخذ بأطراف الأرض فهزها فتزلزلت وصاح صيحة قيل إن فيها صوت كل صاعقة وصوت كل شيء له صوت في الأرض، فتقطعت قلوبهم من الخوف وماتوا وهلكوا جميعا وقبضت أرواحهم من أجسادهم. ثم أقبلت سحابة سوداء على ديارهم فرمتهم بوهج الحريق 7 أيام حتى صاروا رمادا. فلما كان اليوم الثامن انجلت السحابة وطلعت الشمس، وجاء سيدنا صالح بمن معه من المؤمنين فطاف بالديار، ثم حملوا ما قدروا عليه من متاع ورحلوا إلى مكة المكرمة. وعاش سيدنا صالح عليه السلام قريب 300 سنة. إلى هنا أحبابي تنتهي حلقتنا اليوم، فإلى اللقاء.

بسم الله أصبحنا وأمسينا، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن الجنة حق والنار حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. اللهم إني أسألك في صلاتي ودعائي بركة تطهر بها قلبي، وتكشف بها كربي، وتغفر بها ذنبي، وتصلح بها أمري، وتغني بها فقري، وتذهب بها شري، وتكشف بها همي وغمي، وتشفي بها سقمي، وتقضي بها ديني، وتجلو بها حزني، وتجمع بها شملي، وتبيض بها وجهي، يا أرحم الراحمين. يا رب، إليك مددت يدي، فاقبل توبتي، وارحم ضعف قوتي، واغفر خطيئتي، واقبل معذرتي، واجعل لي من كل خير نصيبا، وإلى كل خير سبيلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. يا رب، لا هادي لمن أضللت، ولا معطي لما منعت، ولا مانع لما أعطيت، ولا باسط لما قبضت، ولا مقدم لما أخرت، ولا مؤخر لما قدمت. يا رب، لا تحرمني سعة رحمتك وسبوغ نعمتك وشمول عافيتك وجزيل عطائك، ولا تمنعني كرمك لسوء ما عندي، ولا تجازني بقبيح عملي، يا أرحم الراحمين. يا رب، إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت الحنان المنان، بديع السماوات والأرض، ذو الجلال والإكرام، أن ترحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا كاشف الغم، ويا مجيب دعوة المضطرين، يا رحمن ويا رحيم الآخرة، لا تحرمني وأنا أدعوك، ولا تخيبني وأنا أرجوك. والحمد لله رب العالمين.

الحمد لله الذي بيده الإيجاد والإنشاء والإماتة والإحياء والإنعام والآلاء والرخص والغلاء والعافية والبلاء والداء والدواء. خلق آدم عليه السلام فجعله أول الأنبياء، وعلمه العلم فانجلت عنه الظلماء، وعرفه خط الخط وأوحى إليه بحروف الهجاء، وبث من نسله الرجال والنساء، فمنهم العالم الذاكر ومنهم الجاهل النساء، وأكثرهم الغافلون وأقلهم الألباء، إنما يخشى الله من عباده العلماء. أحمده له بتوفيقي لحمده في الصباح والمساء، وأقر بأنه مالك الملك، يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء، وأصلي وأسلم على رسوله محمد أشرف راكب حوته البيداء، وعلى صاحبه أبي بكر الصديق مصاحبه إن وقعت الشدة أو الرخاء، وعلى عمر الفاروق الذي دوخ الكفرة فذلت له الأعداء، وعلى عثمان الصابر وقد اشتد به البلاء، وعلى علي الذي حصل له دون الكل الإخاء، وعلى عمه العباس الذي توسل به الصحابة فنزل الغيث من السماء. أما بعد، فالحمد لله الذي رفع درجة أهل العلم وجعل عملهم عمل الأنبياء، فهم حراس العقيدة والذابون عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم الذين يعرفون الخلق بالخالق وبعبادته، فمن كان سائرا على دربهم مخلصا لله عز وجل فقد أحسن السير واختط الطريق، وصارت الطريق أمامه واضحة وحصلت له العزة، فإن المسلم يتشرف بالإسلام وبآدابه وبالتقوى وبسبيلها. وقد جاء عن سيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه فيما رواه الحاكم أنه قال: إنا كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام، فمهما نطلب العزة بغير ما أعزنا الله أذلنا الله عز وجل. وقال بعض الصالحين: ليس الشرف شرف المال، إنما الشرف شرف الدين. وفي مقدم أهل الشرف العلماء. فلا يخفى يا أحبابنا على ذي عقل سليم أن للعلم وللعلماء مكانة في الدين وفضلا كبيرا لا ينكر، فقد جاءت النصوص متوافرة متعاضدة تعزز من مكانتهم. يقول الله تبارك وتعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. يقول سيدنا القرطبي في تفسير هذه الآية: إنها دليل على فضل العلم وشرف العلماء وفضلهم، فإنه لو كان أحد أشرف من العلماء لقارنهم الله باسمه واسم ملائكته كما قرن اسم العلماء. يريد سيدنا القرطبي أن العلماء الأتقياء أشرف وأفضل من عامة الناس، فيكفيهم شرفا يا أحبابنا أن الله رفع من شأنهم، فهم أهل خشيته من بين خلقه. يقول الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء، أي أن العلماء الأتقياء هم أشد خشية لله عز وجل من غيرهم، وأبى الشرع الحنيف التسوية بينهم وبين الجهلة، فقال عز من قائل: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ لا يستوون. ورفع الله سبحانه وتعالى رفعهم درجات، فقال في كتابه العزيز:
يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم في أمرهم: من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا من طرق الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض، والحيتان في جوف الماء، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأراضين حتى النمل في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير. فيا له من فضل كبير وشرف عظيم. هنيئا يا أحبابنا لمن شغل نفسه بما ينفعه من العلوم وطلب سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم واقتفى آثار الفقهاء والمحدثين ولا سيما علم الحديث، فإنه من أشرف العلوم. فلو فعل الشخص هذا لوجد في ذلك ما يغنيه عما سواه. اكتفى بحديث رسول الله عن الأهواء لأن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يشتمل على معرفة أصول التوحيد وبيان ما جاء من وجوه الوعد والوعيد وصفات رب العالمين والإخبار عن صفات الجنة والنار وما أعد الله تعالى فيهما للمتقين والفجار وما خلق الله في الأراضين والسماوات من صنوف العجائب وعظيم الآيات وذكر الملائكة المقربين ونعت الصافين والمسبحين. وفي الحديث يا أحبابنا قصص الأنبياء وأخبار الزهاد والأتقياء ومواعظ البلغاء وكلام الفقهاء. وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قصص الأنبياء وأخبار الزهاد والأولياء ومواعظ البلغاء وكلام الفقهاء وسير ملوك العرب والعجم وأقاصيص المتقدمين من الأمم وشرح مغازي الرسول صلى الله عليه وسلم وسراياه وخطبه وعظاته وأعلامه ومعجزاته وأزواجه وأولاده وأصهاره وأصحابه. ولذلك جعل الله تبارك وتعالى أهل الحديث يعني الذين يشتغلون بالحديث أركان الشريعة وهدم بهم كل بدعة شنيعة، فهم الأمناء على دين الله من خليقته والواسطة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أمته والمجتهدون في حفظ ملته. أنوارهم زاهرة وفضائلهم سائرة وآياتهم باهرة ومذاهبهم ظاهرة وحججهم قاهرة، حفظة الدين وخزنته وأوعية العلم وحملته، إذا اختلف في حديث كان إليهم الرجوع، فما حكموا به فهو المقبول المسموع، ومنهم كل عالم فقيه وزاهد ومخصوص بفضيلة وقارئ متقن وخطيب محسن. ولذلك هم جمهور الأمة وسبيلهم السبيل المستقيم، من كادهم قصمه الله عز وجل ومن عاندهم خذله الله، لا يضرهم من خذلهم ولا يفلح من اعتزلهم، وإن الله على نصرهم لقدير. يروي الخطيب البغدادي وهذا من كبار المحدثين عن عثمان بن سعيد الدارمي قال: قال علي بن المديني في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي
ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم، قال هم أهل الحديث الذين يتعاهدون مذاهب الرسول ويذبون عن العلم، فشأنهم حفظ الآثار وقطع المفاوز والقفار وركوب البراري والبحار في اقتباس ما شرع الرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم، لا يعرجون عنه إلى رأي ولا هوى، قبلوا شريعته صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا، وحرسوا سنته حفظا ونقلا حتى ثبتوا بذلك أصلها وكانوا أحق بها وأهلها. وكم من ملحد يا أحبابنا يروم أن يخلط بالشريعة ما ليس منها، والله تعالى يذب بأصحاب الحديث عنها، فهم الحفاظ لأركانها والقائمون بأمرها وشأنها. وإذا نظرنا للأئمة الأعلام نرى اهتمامهم لعلم الحديث، بل هذا نراه جليا، فإن الواحد منهم يرحل الشهر ويرحل الشهرين والثلاثة لتحصيل حديث واحد بالسند المتصل إلى رسول الله. هذا الصحابي جابر رحل من المدينة إلى مصر ليأخذ حديثا واحدا يضبطه بالإسناد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان المحدثون يسعون في الليل والنهار لينقلوا الأحاديث لنا. يقول ابن الجوزي في صيد الخاطر عن الإمام أحمد وعن مسنده: إن أجمع المسانيد الظاهرة مسند أحمد بن حنبل. قد طاف الدنيا رضي الله عنه مرتين حتى حصله وهو 40,000 حديث يا أحبابنا، منهم 10,000 مكررة. هكذا كان حال العلماء جزاهم الله عن الإسلام والمسلمين خيرا. فلأجل ما ذكرت يا أحبابنا ارتأيت أن أنتقي كتابا من كتب الحديث، وهو كتاب رياض الصالحين للحافظ النووي رحمه الله رحمة واسعة. هذا الكتاب، كتاب رياض الصالحين للحافظ النووي، يعد باكورة عظيمة وبستانا واسعا ورياضا زاهيا من تراث أمتنا العظيمة، طار ذكره في الآفاق وانتشر أمره بين المسلمين من زمن النووي رحمه الله إلى أيامنا. الله جعل له القبول في الأرض، حتى إنك لا تكاد تجد بيتا من بيوت المسلمين إلا وفيه كتاب رياض الصالحين. لم ينل على الأغلب كتاب القبول بعد الكتب الستة التي تروي أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام بين المسلمين كما ناله كتاب رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين. فقد جمع مؤلفه الإمام الحافظ يحيى بن شرف النووي أحاديث الرسول محمد صلى الله عليه وسلم الصحيحة ورتبها في أبواب وفصول، وبلغ عدد الأحاديث التي في هذا الكتاب نحو من 1900 حديث يا أحبابنا، جاءت مروية من طريق الصحابة في أفعال النبي وأقواله في العبادات والمعاملات والشؤون الحياتية وفي العقيدة. وعزم النووي رحمه الله في هذا الكتاب على أن لا يذكر إلا الأحاديث الصحيحة، وجعل رضي الله عنه الأحاديث مبوبة في أكثر من 370 بابا حتى يسهل على القارئ والمتعلم أن يقرأها وأن يفهمها وأن يرجع إليها. ولذلك هذا الكتاب كما قلنا منتشر في الأرض، ويعود سبب انتشار هذا الكتاب والقبول الذي حصل له بين المسلمين، قال أهل العلم، إلى شدة إخلاص مؤلفه رضي الله عنه، فقد كان له حصة وافرة من رياضة القلب، يعني تدريب أنه يعود نفسه الزهد، يعود نفسه ويروضها بالإقبال على الآخرة. لذلك من شدة إخلاصه وزهده نالت مؤلفاته ما نالت من القبول، حتى قال ابن السبكي في طبقات الشافعية: لا يخفى على ذي بصيرة أن لله تبارك وتعالى عناية بالنووي وببعض مصنفاته. ويقول الذهبي عنه فيقول: فعليك يا أخي بتدبر كتاب الله وبإدمان النظر في الصحيحين وفي سنن النسائي
وفي رياض النواوي وأذكاره. سيدنا النووي يقال له النووي والنواوي، حتى قال الحافظ ابن الديبع: أيها السالك نهج المصطفى تابعا سنته في كل حين، غير كتب النووي لا تعتمد، وتنزه في رياض الصالحين. يعني من شدة ما لهذه الكتب من نفع، كأنه يقول لك هذه الكتب تكفيك عن كثير من الكتب. فمن هو هذا الحافظ المؤلف لهذا الكتاب الذي ذكرناه؟ هو شيخ الإسلام، أستاذ المتأخرين، والداعي إلى سبيل السالفين، العلامة شيخ المذهب، وكبير الفقهاء في زمانه، علم الأئمة الأعلام، أوحد العلماء العاملين والأولياء الصالحين، عين المحققين، وملاذ الفقهاء والمحدثين، وشيخ الحفاظ، الشيخ محي الدين النووي يحيى بن شرف بن مري ابن حسن بن حسين بن جمعة ابن حزام الحزامي العالم. محي الدين أبو زكريا، هذا أبو زكريا كنية له مع أنه ما تزوج، النووي ثم الدمشقي الشافعي، كان رحمه الله سيدا وحصورا وليثا على النفس هصورا، وزاهدا لم يبالي بخراب الدنيا إذا صير دينه ربعا معمورا. له الزهد والقناعة ومتابعة السالفين من أهل السنة والجماعة، والمصابرة على أنواع الخير، لا يصرف ساعة في غير طاعة، مع التفنن في أصناف العلوم فقها ومتون أحاديث وأسماء رجال ولغة وتصوفا وغير ذلك. وهو من قرية يقال لها نوى، وهي قرية من قرى حوران، هذه في جنوب دمشق. ولد رضي الله عنه في العشر الأواسط من المحرم سنة 31 و600. يقول تلميذه وهو من مشاهير الشافعية ومن أشهر تلاميذه وأقربهم إليه ابن العطار: لما بلغ النووي من العمر 7 سنين كان نائما ليلة 27 من رمضان بجانب والده. والده للنووي بيحدث ابن العطار هذه القصة، يقول: فانتبه النووي نحو نصف الليل، أيقظني وقال: يا أبتي ما هذا الضوء الذي ملأ أركان البيت؟ فقال أبوه: فاستيقظ أهله جميعا، كل المال في البيت استيقظ ولم نرى شيئا، فقال: فعرفت أنه رأى ليلة القدر. يقول ابن العطار: وذكر لي ولي الله الشيخ ياسين بن يوسف المراكشي، هذا كان مسلك ومؤدب وشيخ الإمام النووي في الطريق، يقول: رأيت الشيخ يعني النووي وهو ابن 10 سنين بنوى، والصبيان يكرهونه على اللعب معهم، وهو يهرب منهم ويبكي لإكراههم ويقرأ القرآن في تلك الحال. قال: فوقع في قلبي محبته، وأبوه كان قد جعله في الدكان، فجعل لا يشتغل بالبيع والشراء عن قراءة القرآن. يقول هذا الشيخ: فأتيت إلى معلمه فوصيته به وقلت له: إنه يرجى أن يكون أعلم أهل زمانه وأزهدهم وينتفع الناس به نفعا عظيما. قال: فقال لي معلمه: من أين أتيت بهذا الكلام؟ أمنجم أنت؟ قال: فقلت: لا والله، إنما أنطقني الله بذلك. قال: فذكر المعلم ما سمع من هذا الشيخ لوالده، فاهتم به والده اهتماما شديدا فحفظ القرآن قبل أن يبلغ رضي الله عنه وأرضاه. النووي نفسه يخبر عن نفسه فيقول: لما كان عمري 19 سنة قدم بي والدي إلى دمشق، فسكنت المدرسة الرواحية، هذه مكان يعني لطلبة العلم، استمر بها رضي الله عنه إلى أن مات كما ذكر السخاوي. ويقول السبكي: كانت غرفته متواضعة جدا جدا جدا. يقول النووي: وبقيت نحو 2 سنين يا أحبابنا لا أضع جنبي بالأرض، يعني ما كان ينامه حاط جنبه على الأرض مثلنا، إنما كيف كان ينام خلال هاي 2 سنين وهو يطالع الكتب ويقرأ ويؤلف، ينام على الكتب، يعني كأنه غلب عليه فينام كأنه مغلوب، فيستيقظ فيقول: ذهب وقت كثير، 2 سنين وهو على هذه الحال يا أحبابنا.
يقول وأتقوت بجراية المدرسة، يعني من أين يأتيني الطعام؟ كان جراية، جراية يعني مال موقوف لطلبة العلم الشرعي، يأتيهم المال من هذه الجراية. يقول أتقوت من ذلك. يقول سيدنا النووي فحفظت التنبيه في نحو 4.5 أشهر، هذا كتاب التنبيه مشهور بالفقه الشافعي. قال ثم حفظت ربع العبادات باقي السنة من المذهب. قال وجعلت أشرح وأصحح على شيخي الكمال إسحاق المغربي ولازمته فأعجب بي لما رأى من ملازمتي للاشتغال بالعلم وعدم اختلاطي بالناس، حتى أحبني محبة شديدة وجعلني معيد الدرس في بحلقته لأكثر الجماعة. ثم يقول ابن العطار نقلا عن النووي أنه قال له أنه سافر مع أبيه إلى الحج سنة 51 و600، أول مرة هاي بيسافر مع والده، ويقول يعني كانت مسافة الحج يعني مدة الحج في ذلك الوقت لأنهم على الجمال تأخذ وقتا 3 أشهر 4 أشهر. يقول ارتحلنا من أول رجب وبقيت في المدينة نحو 1.5 شهر، وكانت الوقفة تلك السنة في يوم الجمعة. ويقول والده لابن العطار أنه من حين توجهنا من نوى أخذت الشيخ محي الدين حمى لم تفارقه إلى يوم عرفة، وهو صابر رضي الله عنه لم يتأوه قط، أتم الحج حجة الإسلام ورجع إلى نوى وهو بهذه الحال وهو صابر، فجزاء على ذلك صب الله عليه العلم صب. نسأل الله أن يصب علينا العلم صب كما صبه على هذا العبد الصالح. فصار يشتغل بالعلم وبالعبادة من صلاة ومن صيام وزهد وورع، ولا يضيع وقته في شيء إلا يعني يقضي وقته بالعلم، لا سيما بعد وفاة شيخه ازداد. يقول ابن العطار حكى لي النووي أنه كان يقرأ في اليوم 12 درسا على المشايخ. 12 درس يا أحبابنا باليوم، يعني لو الدرس ساعة يعني 12 ساعة هو أكثر، إذا لأنه زمان ما في سيارات سبل تنقل سهل زي الآن، إنما كان يتعب حتى يذهب للدرس. 12 ساعة على المشايخ في اليوم يأخذ رضي الله عنه شرحا وتصحيحا، فهذا متى كان يؤلف، متى كان يصلي، متى كان ينام رضي الله عنه. كان يأخذ يقول درسين في الوسيط وثالثا في المهذب ودرسا في الجمع بين الصحيحين وخامسا في صحيح مسلم ودرسا في اللمع ودرسا في إصلاح المنطق ودرسا في التصريف ودرسا في أصول الفقه، تارى في اللمع لأبي إسحاق وتارى في المنتخب للفخر الرازي، ودرسا في أسماء الرجال ودرسا في أصول الدين. يعني يقضي وقته بالدروس، يقضي وقته بالعلم، حتى ضرب به المثل في إكبابه على طلب العلم ليلا ونهارا، وحتى إنه هجر النوم إلا عن غلبة كما قلنا، ضبط أوقاته بلزوم الدروس والكتابة والمطالعة والتردد إلى المشايخ. وصار له يعني مشايخ كثر، من مشايخه ومن أولهم الإمام المتفق على علمه وعلى زهده وورعه وكثرة عبادته أبو إبراهيم إسحاق بن أحمد ابن عثمان المغربي، هذا إمام عارف بالله كان من الأولياء. كذلك أيضا مفتي دمشق في وقته الإمام العارف الزاهد أبو محمد عبد الرحمن ابن نوح ابن محمد ابن إبراهيم المقدسي ثم الدمشقي، هذا كان من مشايخه أيضا. وكذلك يقول السبكي في الطبقات الكبرى أن شيخه في الطريق اللي حكينا عنه المسلك الشيخ ياسين المراكشي، هذا كان مشهور وكان يخرج النووي إليه ويتأدب معه ويزوره ويستشيره بأموره، يعني هو كان يسلكه حتى صار من أولياء الله، وأخذ الفقه عن كثير من المشايخ منهم أبي إسحاق إبراهيم ابن عيسى المرادي وكذلك غيره من العلماء، ودرس في اللغة ودرس في النحو وفي الصرف وفي أمهات الكتب وفي أصول الفقه، حتى كانت مسموعاته كثيرة. سمع الكتب الستة، سمع الموطأ للإمام مالك، سمع المسند للشافعي وللإمام أحمد وللدارمي ولأبي يعلى وصحيح أبي عوانة وسنن الدارقطني، كذلك السنن للإمام البيهقي وشرح السنة للبغوي، وكذلك معالم التنزيل في التفسير للبغوي وعمل اليوم والليلة لابن السني والجامع لآداب الراوي والسامع للخطيب، وكذلك الرسالة للقشيري والأنساب للزبير ابن بكار وأجزاء كثيرة غير ذلك، حتى كما قلنا أنه كان يشتغل في القراءة أثناء ذهابه إلى السوق
ليشتري حاجة مثلا، كان يعني إما أن يقرأ قرآن وإما أن يطالع، يعني كان كثير التلاوة للقرآن وللذكر معرضا عن الدنيا مقبلا على الآخرة. ومع صغر سنه له مؤلفات اشتغل بالتصنيف والتأليف وأفاد، ومؤلفاته كما قلنا مشهورة، منها صنف شرح صحيح مسلم، وهذا مشهور مع أنه في غيره شرح صحيح مسلم لكن شرحه مشهور. كذلك شرح على البخاري، انتهى إلى كتاب العلم. وكذلك أيضا في شرح أبي داود له أيضا انتهى إلى الوضوء، يعني قطعة سماها الإيجاز. هذا الكتاب الذي بين أيدينا إن شاء الله وهو كتاب رياض الصالحين، الأذكار كتاب مشهور، الأربعين النووية. قديش في أربعين يا أحبابنا؟ أربعين في الحديث مؤلفة عدد، ولكن المشهور لما تذكر الأربعين المشهور الأربعين النووية. كذلك من مؤلفاته التبيان في أداب حملة القرآن، وهو كتاب جميل. كذلك أيضا المجموع شرح المهذب، وهذا لم يتم رضي الله عنه لأن المنية أدركته قبل ذلك، وصل فيه إلى باب الربا. يقول ابن العماد، يقول ابن كثير في تاريخه، إنه لو كمل هذا الكتاب لم يكن له نظير في بابه، لأن النووي أبدع فيه وأجاد وأفاد وأحسن وحرر الفقه في المذهب وغيره. وألف أيضا الإيضاح في المناسك، وألف بستان العارفين هذا في الزهد والتصوف، كتاب جميل جدا. كذلك مناقب الشافعي التي لا يسع طالب العلم أن يجهلها، اختصر فيها كتاب البيهقي الحافل، في ذلك حذف منه الأسانيد وهي في مجلد وغيرها. حتى قال العلماء في كتبه أن كتبه عمن نفع بها وانتشر في الأقطار ذكرها وأكب الناس على تحصيلها، ظهرت بركة هذه الكتب فحظيت بقبول العباد والنفع في سائر البلاد. حتى إن رجل يقال له الشمس الموصلي أثنى على كتبه فقال فيما ذكر: أحيا لنا العلم يحيى حين ألفه بروضة ورياض ثم أذكاري، فالله يجزيه عنا كل صالحة وأن يقينا وإياه من النار. يعني يقول التقي السبكي، الوالد والد تاج الدين السبكي، في أول القطعة التي شرحها من المنهاج، يقول هذا الكتاب في هذا الوقت في وقته هو عمدة الطلبة وكثير من الفقهاء في معرفة المذهب. وألف كتاب مشهور يا أحبابنا في حتى في بلادنا مشهور، اسمه روضة الطالبين، من أكثر من مجلد. ومع أنه كبير جدا هذا الكتاب، بعد ما ألفه قال أنه سيدنا النووي قال لتلميذه: أريد أن أغسله، يعني خلص بدي أمحيه، لأنه في مسائل ما تسنى لي أن أراجعها ففي نفسي شيء منها. فقالوا له: يا إمام ولو غسلته، يعني صارت به الركبان، يعني انتشر هذا الكتاب، ولو غسلت النسخة التي عندك. فلكن النسخ انتشرت بين الناس فأدركته المنية، لأنه مات قبل أن يصل إلى 45 سنة يا أحبابنا سيدنا النووي، فما ما لحق يراجع هذا الكتاب. وفعلا هو في بعض المسائل يعني التي ما فهمها بعض الناس الذين جاءوا بعده، فحصل يعني في مثل هذه الأمر إشكالات كثيرة. هذا الإمام كان كما قلنا زاهدا، تولى وظيفة من الوظائف التي فيها إفادة الناس بالعلم، وهي مشيخ الدار الحديث الأشرفية، ونشر بها علما جما وأفاد الطلبة، حتى أنه يعني كان يوجد في زمانه من هو مقدم عليه في هذا، لكن قدموه لما عرفوا من زهده ومن ورعه ومن إقباله على الآخرة ومن عظيم ديانته رضي الله عنه. فكما قلنا هو كان مقبلا على الآخرة، مبتعد كل البعد عن الدنيا، حتى أنهم وجدوا بخطه من الشعر يقول: وأنت الذي أرجوه في الأمر كله، عليك اعتمادي في جميع النوائب، وأنت الذي أدعوه سرا وجهرة، أجرني بلطف من جميع المصائب. ووجدوا بخط تلميذه ابن العطار اللي هو العلاء ابن العطار، أنه وجد بخطه أيضا أنه كان يقول: أموت ويبقى كل ما قد كتبته، فيا ليت من يقرأ كتابي دعا لي، لعل إلهي أن يمن بلطفه ويرحم تقصيري وسوء فعالي. فهذا الإمام كان بسبب هذا الذي ذكرناه من العلم والزهد والورع، أقبل عليه الكثير من التلاميذ لأجل أن يحصلوا منه العلم الكثير
ومن أبرزهم العلاء بن العطار الذي كان يخدمه، يقول يعني على جهد مني، يعني أنا أعرض عليه وفي الغالب لا يقبل، لكن لما رأى مني من الإقبال على العلم والإخلاص كان يعني يقربني وكان يراعيني وينتبه إلي ويؤدبني ويعني يتواضع معي رضي الله عنه. فهذا الإمام له صفات وله مناقب، منها ما ذكر ابن العطار أنه قال: ذكر لي صاحب الشيخ أي النووي، ويقال له أبو العباس أحمد بن محمد بن سالم بن الحسن الشافعي، أكثر من مرة قال: ذكر لي الشيخ الصالح الصدوق المعمر أبو القاسم بن عمير المزي، قال: وكان من الأخيار، إنه رأى فيما يرى النائم رايات كثيرة، قال: وسمع نوبة تضرب، قال: فعجبت من ذلك، فقلت: ما هذا؟ فقيل لي: الليلة قطب يحيى النووي، يعني صار قطب، وهي درجة عالية في الولاية. يقول: أنا هذا الشيخ ما اجتمعت به ولا رأيته، إنما يعني هذا الذي سمعته في المنام، وأنا كنت دخلت دار الحديث الأشرفية التي ذكرناها، قال: فسألت عن هذا الشيخ، فقيل لي: هذا شيخ يحدث في هذا المكان وهو مشهور وهو الآن موجود. قال: فذهبت إليه، فلما رآني من غير أن يكلمني ترك الحلقة وقام وأخذ بيدي إلى باب المكان الذي كان فيه، وقال لي: لا تذكر الذي رأيت لأحد، ثم رجع إلى مكانه. هذا يدلك على أن النووي كان له شأن، وأنه كان يعني مقدم عند أولياء عصره، حتى يقول السخاوي عن قاضي صفد في طبقاته، يقول: وقال: وأهل الكشف يقولون إنه لم يمت، أي النووي، حتى صار قطبا. وبعض أولياء عصره يقول: كان الشيخ سالكا منهاج الصحابة، ولا أعلم أحدا في عصره سالكا على منهاجهم تماما غيره رضي الله عنه وأرضاه. حتى نقل التاج السبكي عن والده أنه قال: ما اجتمع بعد التابعين الجموع الذي اجتمع بالنووي، يعني بعد القرن الخامس يا أحبابنا، بعد القرن الخامس الهجري، تجد أن كثير من العلماء أجمعوا على سيدنا النووي وعلى مصنفاته، ولذلك كما قلنا نالت القبول حتى عند غير الشافعية، يعني تجد من الحنفية من يدرسون ويطالعون كتبه لما له كما قلنا من الإخلاص. فإذا هو من الصالحين، هو من العلماء العاملين، هو من أهل الكرامات. يقول ابن العطار أنه زار الشيخ النووي، زار أحد المشايخ وكان أصابه النقرس، قال: فجلس عنده فصار يتكلم بالصبر. يقول: هذا الشيخ كلما تكلم الشيخ النووي يزول الألم قليلا، يزول الألم قليلا، فما أنهى درسه حتى زال الألم كله، فعرفت أنه ببركة كلام هذا الشيخ، أي سيدنا النووي رحمه الله. يقول كذلك ابن العطاري: قال لي المحدث أبو العباس ابن فروخ: كان الشيخ قد صارت، أي النووي، قد صارت إليه ثلاث مراتب، يعني تميز بثلاث مراتب، كل مرتبة منها لو كانت لشخص كان يستحق أن تشد إليه الرحال. كيف اجتمعت هذه الثلاث أشياء بالنووي؟ قال: العلم والزهد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كان معروف بهذه الأمور الثلاث رضي الله عنه، وكان يؤثر عنه الكرامات، يعني الذهبي يذكر عنه أنه كان يؤثر عنه كرامات وأحوال، وكان يكاشف بعض الناس بأشياء لا يعرفها إلا هذا الذي كشف ورب العالمين، يعني الذي لا تخفى عليه خافية، ويعني من قوة يقينه كان بمكان الذي يسكن فيه في هذه الغرفة، كان تخرج حية من هذا المكان فسيدنا النووي يقدم لها طعام، وتعرفون يعني الحية وضررها، كان يقدم لها الطعام لا يخاف منها بالمرة، حتى بعض الناس فاجأه بالدخول عليه، فلما رأى هذه الحية خاف، قال له: ما هذه يا سيدي؟ قال له: هذه مخلوق لا تضر ولا تنفع إلا بإذن الله. ثم قال له: أسألك بالله ألا تخبر أحدا بما رأيت. فإذا هذا يدلك على ما لهذا الإمام من الصلاح ومن التقوى ومن الرفع رضي الله عنه، وكان مقدما في العلم وكان مشهورا بين أقرانه، حتى أن بعض الناس نازعوه في بعض مسائل الوسيط، فقال: تنازعوني في هذه المسألة وقد طالعت الوسيطة 400 مرة،
400 مرة قرأ هذا الكتاب، وهو من كتب الشافعية المشهورة رضي الله عنه. ويقول أيضا عنه أهل العلم أنه كان يقوم للصلاة فيقرأ القرآن ويبكي، وإذا وقف عند قول الله تعالى وقفوهم إنهم مسؤولون جعل لا يتجاوزها، يعني يرددها ويبكي مرارا مرارا مرارا بسبب خشوعه وخوفه من الله عز وجل. هذا الإمام وهو مؤلف الكتاب الذي سنأخذه بإذن الله تبارك وتعالى كان أشعري العقيدة، كما صرح بذلك السبكي والتاج واليافعي رحمهم الله تعالى. قال كان يعتقد النووي تنزيه الله عن الشبيه وعن المكان، وأنه خالق كل شيء، خالق العباد وخالق أعمال العباد، وأن الله غني عن خلقه لا يحتاج إلى شيء من خلقه. وكان يرى تأويل بعض الأحاديث التي لا تحمل على ظاهرها إنما تخرج عن الظاهر، مثل ما أول حديث الجارية يا أحبابنا في شرحه على صحيح مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة. الحافظ النووي يقول بعض علماء أهل السنة يرى تأويل حديث الجارية، ويقول إن هذا الحديث من أحاديث الصفات وفيه مذهبان تقدم ذكرهما، هكذا يقول النووي في شرحه على صحيح مسلم، تقدم ذكرهما مرات في كتاب الإيمان. أحدهما الإيمان بهذه الأحاديث لأنها يعتبرها ثابتة لكن من غير خوض في معناه، مع اعتقاد أن الله

وليس لأن الله منحصر في السماء كما أنه ليس منحصر في جهة الكعبة. يقول سيدنا النووي: لأن السماء قبلة الداعين كما أن الكعبة قبلة المصلين. قال: فلما قالت في السماء، أن الرسول في الحديث قال لها أين الله، مش سؤال الرسول لها أين الله يا أحبابنا، يعني وين مكان ربنا زي ما بظن بعض الجهل اليوم، أين تأتي للسؤال عن المكان أيضا، وهذا معروف عند العرب. فلما الرسول قال لها أين الله، سؤال عن المكانة، عن المنزلة، يعني ماذا تعتقدين في الله من التعظيم، وليس سؤال عن المكان. وحاشا أن يسأل الرسول عن مكان لله وهو يعرف أن خالقه خالق المكان لا يجوز عليه المكان. فلما قالت في السماء، أي رفيع القدر جدا، الرسول قال: اعتقها فإنها مؤمنة ليست عابدة للأوثان. يقول القاضي عياض فيما ينقله النووي: لا خلاف بين المسلمين، لا خلاف، الفقهاء والمحدثون والمتكلمون والنظار والمقلدون، أن الظواهر الواردة بذكر الله تبارك وتعالى في السماء، مثل أأمنتم من في السماء، أو مثل حديث الجارية قالت في السماء، قال أن هذه الظواهر ليست على ظاهرها، بل هي متأولة عند جميع هؤلاء الذين ذكرهم. قال: مع التمسك، يقول القاضي عياض، بالآية الجامعة للتنزيه الكلي الذي لا يصح في المعقول غيره، وهو قوله تعالى: ليس كمثله شيء. هذه يقول عصمة لمن وفقه الله تبارك وتعالى. فهذا النووي يرى تنزيه الله عن مشابهة المخلوقات، ويرى أن الله موجود بلا مكان، ويرى أن الله ليس جسما، وأنه لا يسكن السماء. لذلك يقول سيدنا النووي أيضا من كلامه، قال في كتابه روضة الطالبين، قال: فلو قال الشخص لا إله إلا ساكن السماء لم يكن مؤمنا، وكذلك لو قال لا إله إلا الله ساكن السماء لم يكن مؤمنا. ليش بيقول سيدنا النووي؟ لأن السكون محال على الله تعالى، فإذا وصف الله بالسكون ما عرف الله، هذا شبه الله بمخلوقاته. هكذا يقول سيدنا النووي في مثل هذه المسائل يا أحبابنا. ويقول سيدنا النووي بحديث رسول الله لما قال عن الدجال: إنه أعور، وإن الله تعالى ليس بأعور. مش معناته يا أحبابنا إنه ربنا إلو وجه مثلنا، إلو عينين ثنتين، وهذول العينين ثنتين سليمات، مش وحدة فيهم عورة زي الدجال، هذا لا يجوز على الله. الله لا، هو خالق هذا الوجه، هو خالق هذه العيون التي في وجهنا، لا يجوز على الله أن يكون مشبها لخلقه. إنما يقول سيدنا النووي هذا يدل على أن الله منزه عن سمات الحدث وعن جميع النقائص. الدجال يدعي أنه إله، وفيه صفات النقص، فيه صفات التي تدل على أنه مخلوق، هذه عينه إحدى عينيه عوراء، فكيف يعتقد بأنه إله؟ الإله منزه عن صفات المخلوقات، منزه عن سمات الحدث، منزه عن صفة عن جميع النقائص، لا يوصف الله بصفة من صفات المخلوقات. حتى قال سيدنا النووي في موضع آخر: والله منزه عن الجسم وعن الحد. فإذا كان اعتقاده رضي الله عنه في الأحاديث الصفات والآيات التي ظاهرها يوهم أن الله في جهة أو في مكان، تنزيه الله عن مشابهة المخلوقات، ولا تحمل هذه الآيات ولا هذه الأحاديث عن ظاهرها. وكان يقول: الله منزه عن التجسم وعن الانتقال والتحيز في جهة وعن سائر صفات المخلوقات. هكذا كان يقول سيدنا النووي. يقول هذا مذهب المتكلمين والمحققين، وهو المذهب الحق. هكذا يقول سيدنا النووي عن عقيدته رضي الله عنه وأرضاه. وكان أيضا يرى التبرك يا أحبابنا بآثار النبي صلى الله عليه وسلم، وزيارة قبر النبي والتبرك فيه، كما يذكر في شرح صحيح مسلم أن السلف والخلف أطبقوا على التبرك بالصلاة في مصلى النبي صلى الله عليه وسلم في الروضة الكريمة، وعلى دخول الغار الذي دخله النبي صلى الله عليه وسلم، وغير ذلك من إعطائه عليه الصلاة والسلام، لأعطى أبا طلحة شعره ليقسمه بين الناس، كذلك أم سليم لما جمعت عرق النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك الصحابة لما كانوا يتبركون بماء وضوء عليه الصلاة والسلام، وغير ذلك من الأمور المشهورة يقول سيدنا النووي، وكل ذلك واضح لا شك فيه. هذا الإمام، هذه عقيدته، هذا اعتقاده من التبرك بالرسول صلى الله عليه وسلم، أشعري العقيدة، حتى نعرف أن أهل السنة والجماعة هؤلاء هم الأشاعرة. هذا النووي ذكرنا عن كراماته، وذكرنا عن مؤلفاته، وذكرنا

شو قال العلماء عنه؟ كان زاهد شديد الورع، شديد الزهد، قليل الأكل، كان لا يأكل إلا ما يرسل له أبوه وأمه مما يرسلون له منا وسل فيها طعام، يأكل حتى يأتي الأسبوع الذي بعده فيرسلون له الطعام، وكان لا يقبل من أي شخص أي شيء إلا إذا عرف أنه دين وأنه صالح وأنه لا يريد من وراء ذلك مطالب دنيوية. حتى يعني كان بعض الأشخاص قال أقشر لك يا إمام خيارة تأكلها، قال له لا تفعل، هذه ترطب جسمي وأخشى أن تجلب لي النوم. هذا انظروا إلى زهده كيف كان، من زهده رضي الله عنه أنه ما تزوج، كان منشتغلا بتصنيف العلم ودراسة ومطالعة العلوم النافعة رضي الله عنه وأرضاه. ولذلك كان كما ذكر بعض الحفاظ عديم الميرة والرفاهية والتنعم، كثير التقوى والقناعة والمراقبة لله عز وجل. وكان هو من يعني أوصافه أنه كان أسمر كث اللحية، مهيبا، قليل الضحك، عديم اللعب، كان أمارا بالمعروف، يناصح الحكام لا يهابهم، يأمرهم بالمعروف، يراسلهم، ينهاهم عن المنكر. يعني كان مشهور بكثير من الصفات، حتى قال التاج السبكي: وإذا أردت أن أجمل تفاصيل فضله وأدل الناس الخلق على مبلغ مقداره، أختصر ذلك بما أنشدني الوالد من بيتين. والده هو التقي السبكي قاضي القضاء رضي الله عنه، أنه لما كان والده يقول في دار الحديث في الأشرفية كان يخرج في الليل إلى إيوانها، المكان اللي كان يصلي فيه النووي، كان يصلي ويتهجد، وكان هناك بساط يجلس عليه النووي يدرس. فكان تقي السبكي يقول لابنه وهذين البيتين عن سيدنا النووي: وفي دار الحديث لطيف معنى، على بسط لها أصبو وآوي، عسى أني أمس بحر وجهي مكانا مسه قدم النووي، يعني سيدنا النووي رضي الله عنه، وقد توفي رحمه الله رحمة واسعة ليلة 24 من رجب من سنة 76 بنوى. وقبل أن يتوفى بأسبوع كان أخبر بقرب وفاته، وادعى أصدقاءه في دمشق، ثم رجع إلى نوى وتوفي هناك ودفن هناك، وقبره معروف يزار ويتبرك بقبره رضي الله عنه وأرضاه، وعفى عنا وعنه ونفعنا الله به وبعلومه. وإن شاء الله سنبدأ بمقدمة كتابه في الدرس القادم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، اللهم وأصلح ذات بينهم، اللهم ألف بين قلوبهم، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وآل كل وصحب كل والصالحين.

0: التويم اف ام سبونسر.
1: تفضل يا جار، اشرب شاي.
2: صب ودوقني.
3: روعة الشاي، عدلي مزاجي وعطاني إحساس بالنشاط والحيوية. شو هالشاي؟ من أي نوعية؟
1: هيدا شاي أحمد المشهور عالمياً، من أفخر أنواع الشاي السيلاني بنكهات ما إلها تاني. شاي باللون الأحمر، بريكفستي، شاي بنكهة الهيل، وشاي أخضر.
3: شاي أحمد، نص كيلو أو أكياس.
1: الوكيل في أستراليا، هشام كوفي، 8 ميريغولد ستريت، ريفزبي، 9750-7938.
0: التويم FM سبونسر.

0: مش بعشي منه.
1: زيت الدرة عصرة أولى إكسترا فيرجن.
2: الوكيل في أستراليا هشام كوفي 8 ماري جولد ستريت ريفزبي 9750-7938.
0: يا حلاوة زيت الدرة أكلك مش بعشي منه.
3: هل تبحث عن مستقبل باهر لأولادك؟
4: كلية السلامة تشستر هيل تضع أبناءكم على الطريق السليم وتنير دروبهم بالعلم والمعرفة ليؤمنوا مستقبلا باهرا ومزدهرا في حياتهم.
3: للاستعلام 8760-1000-8760-1000 أو الموقع salama.nsw.edu.au.
4: كلية السلامة تشستر هيل، علم تربية وثقافة.

0: مشبعش منه.
1: زيت الدرة عصرة أولى إكسترا فيرجن.
2: الوكيل في أستراليا هشام كوفي 8 ماري جولد ستريت ريفزبي 9750-7938.
0: يا حلاوة زيت الدرة أكلك مشبعش منه.
3: أتويم FM سبونسر.
4: Are you worried about finding a place that truly understands your needs as a Muslim, or concerned about leaving your loved ones with difficult decisions? At Greendale Garden Cemetery, we offer an environment that honors your faith and practices while ensuring your family is supported every step of the way. Visit us today at 41 Greendale Road, Bringelly, or call 1-300-998-234 to learn more.
5: هل تبحث عن مستقبل باهر لأولادك؟
6: كلية السلامة تشستر هيل تضع أبناءكم على الطريق السليم وتنير دروبهم بالعلم والمعرفة ليؤمنوا مستقبلا باهرا ومزدهرا في حياتهم.
2: للاستعلام 8760-1000-876-0100 أو الموقع salama.nsw.edu.au.
6: كلية السلامة تشستر هيل، علم، تربية وثقافة.
7: Sponsoring 2MFM.
8: Al-Amana College, for anyone who is concerned about their child's future in this life and the next. Al-Amana College has proven its success in all academic subjects as well as in teaching religious knowledge and Quran. Al-Amana College has attained the National Excellence in Teaching Award. Al-Amana College, knowledge, religion and honesty. Al-Amana Liverpool 9822-8022, Bankstown 9708-1220.

0: مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا فيكم. منرحب بجميع متابعين برنامج تعرف على الأردن، هالبلد العربي الأصيل يلي بيتميز بمعالمه الأثرية وتقاليده الحضارية والشعبية. كنا حكينا بالحلقة السابقة عن المعالم الحضارية والأثرية بالأردن ويلي بتستقطب عدد كبير من السياح سنويا. بحلقة اليوم رح نتعرف على المزيد من حضارة وتقاليد وتراث الأردن يلي بيمثل جزء من هوية وثقافة الشعب الأردني. وبيسعدني تكون معي باستوديو الأخت سحر الشاعر الأردنية الأصل لتخبرنا المزيد عن تقاليد وحضارة الأردن. أخت سحر، حابين نتعرف من خلالك بحلقة اليوم عن الأزياء أو اللباس التقليدية الأردنية.
1: رح نحكي عن الثوب الأردني وهو ما يسمى بالمدرجة. نعم، يعد الثوب الأردني في الأردن فن راقي من أهم الفنون التاريخية الشاهدة على تطور الحياة الأردنية. طبعا ترغب بعض النساء في ارتداء هاي المدرقة ليشعرها بفرحة العيد بطابعه الخاص من خلال تصاميم رموز استطاع الإنسان الأردني أن يسجل تاريخه وأنماط التفكير الاجتماعي من خلال عادات وتقاليد توارثها عبر الأجيال. يعبر هذا الثوب الأردني ما يسمى بالمدرجة عن الهوية الأردنية،
0: أيوة،
1: والارتباط العميق بالأرض والتراث والتاريخ. لقد استوحى الإنسان الأردني تصاميمه من تاريخه ومن بيئته المحيطة به، كزهورها وأوراق أشجارها وسنابل قمحها وأشكال الطيور وتعرج جبالها ووديانها وسهولها، حيث لكل منطقة تصاميمها وزخارفها الخاصة، مع وجود بعض الأزياء وقواسم مشتركة بين بعض المناطق.
2: هذه بلدنا أردن الطيب والفاس.
1: أما عن ألوان الثوب الأردني التقليدي فهو يعبر عن عمر المرأة، فمثلا العصبة الحمراء ترتديها المرأة الشابة، والعصبة السوداء ترتديها المرأة المتقدمة في السن. كما ترتدي المرأة الشابة المتزوجة ثوب مزخرف بألوان مختلفة عن ثوب المرأة العزباء، فكل يختلف على حسب منطقته، ولكل مناسبة ثوبها وزخارفها الخاصة، ولكل بيئة أيضا ثوب خاص فيه.
0: نعم.
1: والآن سوف أتحدث عن الثوب الأردني في منطقة السلط وفي منطقة الكرك وما يميز كل منهما عن الآخر من حيث الألوان والتصاميم. نعم، حنحكي عن الثوب السلطي. يعتبر ثوب السلطي من الأثوبة المشهورة في الأردن، حيث يرتبط بطبيعة المنطقة الجغرافية والطبيعية. فقد كانت المرأة السلطية لما تذهب لتعبئة الماء من العين تمر في جميع الجبال والأماكن للوصول إلى الماء، حيث كان بدعوها هذا الأمر لأن ترتدي زي واسع ومريح لا يعيق الحركة، لأن الطريق كانت وعرة وكانت عبارة عن أدراج قديمة وعقبات ونزول حاد. نعم، وبالنسبة لها فهذا الزي كان يعطيها سهولة،
0: أيوة،
1: بالحركة، بيساعدها على تحمل مشقة الطريق. لو نظرنا لألوان الثوب السلطي وتطريزه فرح نكتشف أنها مستمدة من البيئة السلطية الثرية، وهي الأحمر الأقحواني،
0: أيوة،
1: والأخضر بكافة تترجاته، والأزرق السماوي أيضا، وغيرها من الألوان البهية التي تكسر حتة وقتامة اللون الأسود وتمنح شعور بالراحة والسعادة للناظر إليها.

0: طيب أخت سحر، ماذا عن ثوب الفرح؟
1: نعم، طبعاً لأثواب الأعراس أو الأفراح مكانة خاصة، مواصفات معينة. فبتلاقي الأثواب الملونة المزخرفة بخيوط ذهبية، وبتلاقي الثوب الأبيض وزخارفه المطرزة بالألوان الزاهية، وهذا تعبيراً عن الحب والوفاء.
0: أيوة،
1: هذا بالنسبة للثوب السلطي. اخترت هلأ الثوب الكركي أيضاً من الأثواب الشهيرة المميزة بطبيعته وزخارفه. عبارة عن ثوب طويل مع ياقة حرفي، مع وجود قماشتين على جانب الأكمام ترفع فوق الكتفين، وقميص يلبس تحت الثوب، وغطاء رأس مع حزام مبطن يربط من الخلف. وتكون الأشكال المزخرفة والألوان حسب المناطق التي يلبس فيها. فمثلا أثواب الفرح تختلف عن أثواب الحزن، لهذا تتنوع الأثواب حسب المناسبة.

0: أخت سحر، ماذا عن المأكولات الشعبية الشائعة بالأردن؟
1: بداية راح نبلش بالزرب. يعد الزرب من الأكلات الأردنية المشهورة. نقوم في البداية بحفر حفرة في داخل الأرض بعمق برميل، نوضع في داخل هذه الحفرة برميل، بعد أن نكون قد أشعلنا النار في الحطب وننتظر حتى تجمر، ونقوم بتحمية الحفرة بالجمر ونبدأ بتحضير هذه الذبيحة ومواد الحشوة والبهارات. وهناك بعض الناس يرغبوا في عمل الدجاج بدل الذبيحة.
0: أخت سحر، لو سألتك الحشوة عبارة عن شو؟
1: نعم، تتكون الحشوة الداخلية من الفريكة، من الفلفل الأخضر، من البصل، من البطاطا، من الجزر وورق الغار أو إكليل الجبل، والثوم والبندورة والبهارات المشكلة والقرفة.
0: شو عن التوابل؟ يعني هل التوابل تنحط على الذبيحة من الخارج أم تنحط مع المكونات؟
1: هي عادة الحشوة تكون من الداخل. نعم، يتم حشو الذبيحة من الداخل. نعم، داخل بطن الذبيحة. نقوم بحشي جميع المقادير داخل بطن الذبيحة، ونضيف 3 كاسات من الماء، ونقوم بتخيطها ونضعها في شبك الشوي في البرميل تبهيدا لشويها، ونحضر شبك الأرز ونضعه في أسفل البرميل، وعادة الذبيحة في البرميل تكون في الأعلى، ثم إغلاق البرميل تماما ونردم عليه التراب، وننتظر حوالي 3 ساعات قبل فتح الغطاء الخارجي، ثم نقوم باستخراج الذبيحة بعد أن تكون قد نضجت.
0: نعم. طيب بالنسبة للمناسف أخت سحر، يعني نحن بنسمع المناسف الأردنية.
1: نعم.
0: شو عن المناسف؟
1: نعم، تقدم المناسف عادة في الأعياد والمناسبات وفي أي وقت تقدم هذه المناسف. المناسف أكلة مشهورة بسيطة جدا، هي تتكون من خبز الشراك، ويكون عادة يفرد في صدر المنسف، نضع فوقه الأرز الأبيض ونقوم بتشريبه في اللبن وهو ما يسمى بالجميد.
0: أيوة.
1: وثم نقوم بفرد اللحمة فوق هذا الأرز، ونقوم أيضا بتشريبه أيضا بالجميد مرة أخرى، ثم تزيينه بالمكسرات والبقدونس.

0: طيب الحلويات، خلينا ننتقل للحلويات.
1: رح نحكي
0: ماذا عن الحلويات؟
1: أوكي، حنحكي عن الهريسة. الهريسة تعد من الحلويات المشهورة في الأردن على نطاق واسع. تتكون الهريسة من السميد وجوز الهند والكريمة والسكر واللبن واللوز، وتخبز حتى يصبح لونها بني ذهبي، ويتم إعدادها في شكل شريط يأخذ حجم وكثافة الكعكة، وهي حلويات لذيذة جدا للغاية، لديها طعم زهري خفيف لتتماشى مع الملمس المحبب للسميد.
0: شو عن القطر؟ هل يوضع على وشها القطر أو الشيرة؟
1: نعم مزبوط، يوضع فوق الهريسة القطر أو الشيرة لتتشرب جيدا، وعادة عندما نضع القطر تكون القطر بارد وتكون الهريسة ساخنة، والعكس صحيح. نعم، وأخيرا نرش فوق الهريسة جوز الهند وتقدم.

0: أخت سحر، ماذا عن المفتول؟ يعني هل الأكل دائما بنسمعه المفتول، ولكن صراحة يمكن كتير ناس بيجهلوا شو هي هالأكلة، شو هي المفتول؟
1: أوكي، هنحكي عن المفتول الفلسطيني الشهير. المفتول عبارة عن قمح أسمر وقمح أبيض، طبعا يغربل من خلال الغربال، وبالأخير يطبخ على البخار لمدة 4 ساعات، وخلال طبخه نقوم بإضافة ما يسمى بالدفنة، وهي عبارة عن حشوة مكونة من البصل وعين الجرادة والبهارات.
0: طيب شو هي عين الجرادة؟ يعني يمكن أول مرة أنا بسمع فيها، بس لحتى نوضحها للمستمعين، هل هي بهارات، يعني نوع بهارات؟
1: نعم، هي نوع من البهارات، تقريبا هي تشبه حبات اليانسون تقريبا. أيوة. نعم، تشبه حبات اليانسون. نعم، نقوم بإعداد هذه الحشوة مكونة من البصل وعين الجرادة والبهارات، نقوم بإعدادها ودفنها داخل حبيبات المفتول أثناء طهوها. نعم، على البخار.
0: نعم،
1: تقريبا عندما ينضج المفتول يسكب المفتول في صدر التقديم، ثم نقوم بإعداد اليخنة، ومكونة اليخنة من البصل، شرحات البصل، ومن البندورة والحمص. طبعا بعد أن نكون قد طبخنا اليخنة، نقوم بفرد هذه الصلصة على وجه المفتول، ومثل ما قلنا مكونة من البصل والحمص ومن البندورة المطهوة. أوكي، ونقوم أخيرا بفرد الدجاج على هذه الصلصة وتقديمه في صحن التقديم.
0: أخت سحر، بدنا نتشكرك على وقتك، يعني صراحة عرفتي المستمعين، أخذتيهم على الأردن وجلتي فيهم بالأردن، جزيل الشكر لك.
1: أهلا وسهلا.

0: إخوة الإيمان، نستمع الآن وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: لأن الصلاة هي أفضل الأعمال بعد الإيمان بالله ورسوله، ولأن صحتها متوقفة على أدائها كما أمر الله سبحانه وتعالى، نستمع الآن إلى محاضرة دينية من فضيلة الشيخ إبراهيم الشافعي يبين فيها كيفية تأدية هذه الفريضة العظيمة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين، وآل كل وصحب كل ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت يا حي يا قيوم برحمتك تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أما بعد، تكلمنا عن شرائط قبول الصلاة، واليوم بعون الله تعالى نتكلم عن أركان الصلاة. في مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه أركان الصلاة 17 ركناً، من أنقص ركناً من هذه الأركان لا تصح صلاته، والركن ما كان جزءاً من العمل ولا يصح العمل بدونه. وبهذا يفترق عن الشرط، والشرط ليس جزءاً من العمل ولكن لا يصح العمل بدونه. مثلاً الوضوء شرط نقول لصحة الصلاة، لأنك لا تتوضأ وأنت تصلي، إنما تتوضأ قبل الصلاة، وصلاتك من غير وضوء لا تصح، فهو شرط. أما الركن تفعله في الصلاة، جزء من الصلاة، ولا تصح الصلاة بدونه. الأول النية، والنية عمل قلبي، يعني بالقلب، فليس شرطاً أن ينطق بها باللسان، بل هي بالقلب، ولا بد أن تكون مقترنة بتكبيرة الإحرام عند الإمام الشافعي رضي الله عنه. يعني أثناء قولك الله أكبر، تكبيرة الإحرام للدخول في الصلاة، في قلبك تستحضر هذه النية. أما لو نويت قبل التكبيرة بقليل ثم كبرت، عند الإمام الشافعي رضي الله عنه لا يصح، وعند الإمام مالك رضي الله عنه يصح. أحياناً الشخص يقف متوجهاً إلى القبلة فينوي بقلبه، يقول صلي فرض الظهر مثلاً ثم يكبر، هل عند التكبير وهو يقول الله أكبر لم يستحضر في قلبه النية، إنما قبل هذا استحضر النية بقليل؟ في مذهب الإمام الشافعي لا يصح. في مذهب الإمام الشافعي وأنت تقول الله أكبر، يعني أثناء تكبيرة الإحرام، تستحضر في قلبك أنك تصلي الظهر مثلا، أنت وعم بتقول الله أكبر، ليس قبل. أما في مذهب الإمام مالك رضي الله عنه، لو استحضر هذه النية قبل تكبيرة الإحرام بقليل، قد يقف الإنسان مثلا ففي قلبه ينوي أنه يصلي فرض الظهر مثلا ثم يكبر، عند التكبير طبعا يقول الله أكبر بسرعة، يعني أثناء قوله الله أكبر ما استحضر شيء في قلبه، صح في مذهب الإمام مالك رضي الله عنه. هلأ ماذا يشترط في النية؟ أول أمر أن يقصد فعل الصلاة. هلأ أن يقصد فعل الصلاة يعني لابد أن يستحضر في نيته أنه يصلي، يقوم بهذا الفعل، أصلي، كما لو قال في قلبه أصلي، يعني يقصد فعل الصلاة أصلي. الأمر الثاني، إن كانت الصلاة لها وقت، يعني تتقيد بوقت مثل الصلوات الخمس، فلا بد أن يعين الوقت، يعني الظهر عصر مغرب عشاء بده يحدد. وأحيانا تكون الصلاة نافلة سنة ولكن لها وقت مثل الضحى، فيعين كذلك هذا الوقت. أو مثلا يكون لها سبب، يعني مرتبطة بسبب مثل الخسوف، خسوف الكسوف للشمس والقمر، مثل الجنازة، صلاة الجنازة لها سبب، يعني سببها وفاة هذا الإنسان، أو خسوف الشمس أو كسوف القمر أو الاستسقاء لها سبب. فإن كانت الصلاة لها سبب بده يحدد السبب، بده يعين السبب. إذا كان لها وقت يعني محدد يعين ذلك الوقت. أما أن ينوي الفرض أم لا ينوي الفرض فهي مسألة خلافية في مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه. يعني هل يشترط أن يعين في النية أنه يصلي فرض الظهر، ولا يكفي أن يقول في قلبه مثلا أصلي الظهر؟ فيها خلاف في مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه. بعضهم اشترط ذكر الفرضية، يعني ينوي في قلبه أصلي فرض الظهر مثلا، وبعضهم قال لو لم يذكر كلمة فرض بصح، لو قال في قلبه أصلي الظهر يصح ولو لم يبين أنه فرض. كذلك يشترط في تكبيرة الإحرام، وهي الركن الثاني من أركان الصلاة، أن يقولها بحيث يسمع نفسه. ألا عندما يقول العلماء بحيث يسمع نفسه، يعتبرون مثلا سكون الريح، يعني في هدوء ما في ضجة، فلو كان الإنسان في مكان هادئ فتكلم بحيث يسمع نفسه، يعني يرفع صوته إلى قدر أنه يسمعه إلى هذا الحد. أما مثلا لو كان الإنسان في السوق والزحمة والضجة، أو في مثلا معمل أو مصنع، يعني أحيانا يحتاج لأن يصرخ ليسمع صوته، ليس هذا المقصود. إنما المقصود بحيث يسمع نفسه. عندما يقولون بحيث يسمع نفسه، يعني باعتبار سكون الريح في هدوء، لو قرأ يسمع نفسه، هذا هو المطلوب. تكبيرة الإحرام الركن الثاني من أركان الصلاة. وكذلك في كل أركان الصلاة القولية، يعني التي يقولها الإنسان باللسان، لابد أن يقرأ بحيث يسمع نفسه. مثل يعني عنا تكبيرة الإحرام، في عنا الفاتحة، في عنا التشهد الأخير، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والسلام. هذه الأركان الخمسة، الأركان القولية، لابد أن يقولها بحيث يسمع نفسه. بعض الناس، يعني نبين هذا الأمر، إن وقف للصلاة بكبر بيكون مسكر تمه، يقول أنا أقرأ في قلبي، لا تصح، بده يتلفظ، لابد من القراءة، بده يتلفظها، بس أداه بده يرفع صوته، ما بدها تصير جهرية، إنما بحيث يسمع نفسه. ما شرط تسمع اللي حولك، بعض الناس كمان بزدوها، يعني بده يسمع نفسه بيصير بيعلي، بيصير لحد ما بيعرف يصلي، يشوش عليه، هذا حرام لا يجوز. بيقرأ، لو عم يقرأ الفاتحة بيصير بيقرأ وبعيد إياك إياك إياك، اللي واقف حده عم يسمعه، يعني صار هذا ليس بحيث يسمع نفسه، صار بحيث يسمع من حوله، هذا أكثر مما هو المطلوب. فإن كان يعيد بسبب الوسواس الذي عنده، عم بعيد وعم بيشوش على من حوله، لا يجوز، حرام، لا يجوز تشويش على المصلي، فبده ينتبه، ما بده يعني يشوش على غيره أيضا في هذا الأمر. عم نقول بحيث يسمع نفسه، يعني مطلوب اللي حدك ما يسمعوك، أنت فقط تسمع نفسك لو كنت تقرأ، هذا هو المقصود، هذا بالصلاة السرية. بالجهرية طبعا يرفع أثناء قراءة الفاتحة. هلا في بعض التنبيهات لابد منها بالنسبة لتكبيرة الإحرام، ذكرها العلماء الشافعية السادة الشافعية في كتبهم، بده ينتبه الإنسان. أول شيء أن لا يمد الباء في كلمة أكبر، لأنه إن فعل هذا لا تنعقد صلاته، يعني ما بكون دخل بالصلاة، مثل اللي بيقول الله أكبر، إن قال أكبر يعني مد الباء لا تنعقد صلاته، ما بتصح. أكبر غير أكبر، أكبر باللغة جمع كبر، والكبر هو الطبل الكبير، فكيف يقول عن الله الله أكبر؟ يعني من فهم المعنى كفر والعياذ بالله. يعني ينتبه الإنسان، الشافعية والمالكية نصوا على ذلك، أن من كان يفهم المعنى وقالها يكفر، لماذا؟ كأنه يقول الله طبل كبير والعياذ بالله. ولكن طبعا الناس الذين يمدون لا يفهمون هذا المعنى، ولكن لأنه غير المعنى وصار المعنى فاحشا والعياذ بالله ما صحت التكبيرة، وبالتالي لم تنعقد صلاته، مثل اللي بيقول أكبر بدل شو؟ بدل أكبر، لا يصح. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن لا يمد الهمزة في لفظ الجلالة، الألف يعني في لفظ الجلالة، هو يقول الله أكبر، هكذا يلفظ هذه الألف الله أكبر، إن مد هذه الألف كأن يقول الله أكبر، هذا أيضا لا يصح، لأن هذا في اللغة بيصير اسمه استفهام، فلما بيقول الإنسان الله أكبر كأنه المعنى هل الله أكبر أم غيره أكبر، شفتوا المعنى كيف بيتغير، لذلك لا يصح. وأنا سمعت من بعض يعني أئمة المساجد هكذا يكبرون، لما بيكبر هيك بيقول الله أكبر، ثم عند الخفض وعند الاعتدال هكذا الله أكبر، والناس لا يعرفون هذا، صلاته ما صحت، صلاته ما صحت، وصلاة من خلفه ما صحت الذين اقتدوا به، لأن صلاته فاسدة. فبدو ينتبه الإنسان، ما بمد الهمزة ولا بمد الباء، كمان ما بصح يحط واو بين لفظ الجلالة وبين كلمة أكبر، كأن يقول الله أكبر الله أكبر. كان وبلادنا هيك يكتبوه على الحيطان بعضهم من جهلهم، حط كلمة الله يحط واو بعدين يكتب أكبر الله أكبر، هذا أيضا معناه فاسد وهذا لا يصح كذلك. الثالث من الأركان القيام في الفرض للقادر، يعني من استطاع أن يصلي قائما لا يصح أن يصلي جالسا. أما عمران ابن الحصين من الصحابة عندما أصيب بمرض البواسير وكان يتألم منها، سأل النبي عليه الصلاة والسلام، قال له صلي قائما فإن لم تستطع فجالسا، فإن لم تستطع فعلى جنبك، يعني علمه الإنسان إن كان يستطيع الصلاة قائما لا يصلي جالسا، وإن كان يستطيع الصلاة جالسا لا يصلي متكئا على جنبه، بحسب ما علمه النبي عليه الصلاة والسلام. أما ما يفعله أيضا بعض الناس، بيكون الشخص يعمل بمهنة شاقة، صب البطون مثلا، بتلاقيه كل نهار عم يحمل البطون وبيعربش على العواميد وبصب في من وراها دولارات، لما بتيجي وقت الصلاة بحط كرسي بيصلي على الكرسي، كيف هذا يا فلان؟ بقولك ايه انا تعبان ظهري عم بيجاني، لا يصح، لانه يستطيع. لأنه يستطيع أن يقف لابد من الوقوف، ما بصح يصلي جالسا في هذه الحال. كذلك أحيانا المرأة بتلاقوها عندما تنزل إلى السوق من محل لمحل من طابق إلى طابق ما بتتعب، تأتي في المساء أو توصل على البيت بتصلي على الكرسي. إن قيل لها يا خالتي ما بتصح صليتك على الكرسي، ما أنت فيك توقفي، بتقول له أنا تعبانة، أنا كبيرة، أنا قد أمك، قد لا تتقبل، ما بتصح. الأمر منه على مزاجك، الأمر على حسب الشرع. مثل اللي بتلاقيه بالطيارة بيكون بيصلي على الكرسي، ما بصح. وإذا بعد شوي بده يطق حنك مع بعض الركاب اللي رايحين معه بتلاقيه بيقوم بيتحرك من محل لمحل، ما بيوقف، ما بيوقف، يعني لا يهدأ، بيبقى متحرك دائما. أما وقت الصلاة قاعد على الكرسي. كيف هذا يا أحبابنا؟ الدين ليس هكذا، منه على كيفك. بعدين بتقول يا الله بيتقبل، الأمر ليس هكذا. تذكروا صحيح البخاري حديث الرجل المسيء في صلاته، هيك بسموه، عندما دخل وصلى والنبي عليه الصلاة والسلام قال له 3 مرات عد فصلي فإنك لم تصلي. فلما قال له لا أعرف غير هذا علمه كيف يصلي، حتى قال له مثلا ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم اعتدل حتى تطمئن قائمة، ونحو ذلك. يعني علمه كيف يصلي من الأول الصلاة إلى آخرها. فالقيام لابد منه، القيام لابد منه للقادر، فلا يصلي جالسا إن كان يستطيع القيام. هلأ يذكر العلماء مثلا أنه لو استطاع القيام والركوع ولكن لا يستطيع الجلوس، هنا يقف في القيام ويركع ويرجع بيعتدل عند السجود، لأنه لا يستطيع، يمكن يكون في عنده مثلا ألم في ظهره أو سبب آخر، فعند السجود يعني يجلس ويحني رأسه إلى الأمام، يخفض رأسه إلى الأمام بحيث الجبهة تصير قدام ركبتيه قد ما فيهم، إذا لأنه ما بيقدر يسجد على الأرض لسبب. يعني بعضهم مثلا يمكن يكون عمل عملية بعينه مثلا، فأي انخفاض بالرأس يسبب ضغط على العين فقد يصير معه نزيف أو نحو ذلك، فيقول له طبيب الثقة أنت هلأ ما فيك تسجد، بس يمكن إلى حد الركوع قد تقدر، أما السجود في ضغط بيصير على الرأس لا تفعل. فماذا يفعل؟ يقف في البداية يعني القيام، يكبر ويقرأ الفاتحة ويركع ويعتدل، ثم عند السجود يجلس مثلا على كرسي إن كان هذا أسهل له ونحو ذلك. فمش لأنه ما بيقدر يسجد بقوم كل الصلاة بيعملها على القاعد، هذا المقصد منه. يعني إن كان بس السجود هو الذي لا يستطيع أن يفعله، بيوقف بيكبر قائما، بيقرأ الفاتحة، بيركع، بيعتدل، عند السجود، عند السجود يصلي، يسجد مثلا بطريقة التي يحتاج. هلأ إذا إنسان لا يستطيع القيام ماذا يفعل؟ يصلي جالسا. هلأ كيف بيكون طريقة الصلاة؟ هلأ بالفرض لا تصح الصلاة لمن استطاع القيام إلا قائما، أما بالسنة بصح، النبي صلى النفل وهو جالس. ولكن إذا بتصلي النفل وأنت جالس لك نصف الثواب، النصف يعني أقل. ماذا يفعل؟ كيف يميز الركوع من السجود لو عم يصلي جالسا؟ مريض ما بيقدر يقوم، مثل المقعد، إنسان مقعد مشلول ما فيه يوقف على إجريه، عم يصلي إما على الكرسي وإما على الأرض مثلا، ماذا يفعل هذا الإنسان؟ عند الركوع يخفض جسده الأعلى بحيث الجبهة تحاذي ما قدام ركبتيه، يعني هذه الركبة هو طاعجن، طاعج الركبة، يومئ برأسه إلى أسفل بحيث الجبهة تصير قدام الركبة، بعدين بيعود فيكون هذا الاعتدال. ثم عند السجود يخفض أكثر، بينزل أكثر مما كان بأول مرة، هكذا يفعل بالنسبة لإن صلى جالسا. طيب أحيانا قد يكون هذا الإنسان في المستشفى وعمل عملية مثلا ومجبر ونايم على التخت ولا يستطيع أصلا الجلوس، كيف يصلي؟ يصلي ويتوجه إلى القبلة. كيف؟ بيرفعوا له التخت شوي من فوق وبيوجه التخت إلى القبلة بحيث يستقبل القبلة بصدره، هيك يفعل. طب ماذا يفعل عند الركوع والسجود بهذه الحال؟ بيوطي راسه شوي للركوع وبيرجع للسجود بيخفض راسه أكثر. يعني المقصود من هذه الأمثلة أن الصلاة لا تسقط عنه، يعني حتى لو كان الإنسان محترق، احترق جسده كله، في يصلي كمان، بيتيمم ويصلي، الصلاة لا تسقط عنه بهذه الحالات التي ذكرناها. هلا أحيانا يستطيع الإنسان القيام، ولكن كيف؟ بأن يستعين بعكاز أو مثلا كرسي. إذا حط كرسي قدامه بيقدر يوقف، بدون كرسي ما بيقدر يوقف، فعند ذلك يلزمه أن يستعين بعكاز أو كرسي حتى يقوم في الصلاة، لابد منه هذا الأمر. حتى قال العلماء، يعني ذكروا لو الشخص لا يستطيع القيام إلا باستئجار شخص، يستأجر شخصا إن كان يملك الأجرة، لأنه هذا القيام الأمر منه سهل كما يستسهله بعض الناس الآن، بيكون الواحد أو المرأة يستطيع الواحد منهم القيام ومع ذلك يختار الجلوس في صلاة الفرض، هذا لا يصح. طيب إن كان لا يستطيع، على كل هذا لا يصح، رأسه ما بيقدر يحركه، أحيانا هيك قد يكون، هيك حتى رأسه في عنده كسور ورأسه هيك ما قادر يحركه، أخمص القدمين، هذا الموضع الذي لا يلامس الأرض، بحال ما أنت لما بتدعس هذا الموضع اللي هون بيكون مرتفع عن الأرض، هذا يتوجه به إلى القبلة، هو جسمه كله نايم على ظهره فيتوجه بأخمصيه إلى القبلة. بالركوع والسجود بيحاول بعينيه، فالركوع والسجود يأتي به بعينيه، بالركوع بسكر نصف مثلا الجفن، وبالسجود بسكر أكثر، لا يشترط أن يغلق عينه.

على قلبه. إذا ما بيستطيع أن يجريها على قلبه يعني عادة يكون ميتا هذا الإنسان، أو بيكون غاب بالكوما بسموه، يعني إذا غاب بالكوما هو منه مكلف، صار خرج من التكليف فما عاد مكلفا. فإذا لابد من القيام للمستطيع. الأمر الرابع قراءة الفاتحة من الأركان، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وهي سبع آيات مع البسملة. يعني البسملة هي من الفاتحة، مع الفاتحة بيصيروا سبع آيات، لابد أن يقرأ هذه البسملة مع الفاتحة، ما في نقص، ما في نقص. في مذهب الإمام الشافعي البسملة آية من الفاتحة، إن لم يقرأ البسملة لا تصح صلاته، ويجهر بالبسملة كما يجهر بالحمدلة ببداية الفاتحة. يعني عند الصلاة يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، جهر بالبسملة والحمدلة إن كان إماما. بالمذهب الحنفي يسرون بالبسملة، ولكن يقولونها، يعني الإمام يسر بالبسملة، بيقولها بصوت منخفض، بيرجع بعدين بيرفع صوته عند الحمد لله رب العالمين، قرأها، يعني قرأ البسملة ولكن ما جهر بها. هذا مذهب الحنفي. أما عند الشافعي يجهر بالبسملة والحمدلة. أما إذا كان لا يقرأ البسملة بالمرة فقد يبدأ بالحمدلة لا يقول البسملة، في مذهب الإمام الشافعي لا تصح صلاته. فبالتالي إذا أنت تتبع المذهب الشافعي وبتعرف أن هذا الإمام لا يقرأ البسملة، لأن في على قول عند المالكية أن لا يقرؤون البسملة حتى، بيبدأوا دغري بالحمدلة، فإذا بتعرف أنه لا يقرأ البسملة وأنت تتبع المذهب الشافعي لا تصلي خلفه، لا تقتدي به بالصلاة يعني، أو تقول له اقرأ البسملة حتى نقتدي بك، يعني حتى يتوافق بين هذا وهذا. الفاتحة فيها 14 شدة، نقول سوا يعني تشديدة، حرف مشدد. لما نقول حرف مشدد يعني عليه شدة، وهذه الشدة بتصير كأنه عبارة عن حرفين، يعني في تشديد بده يكون ظاهر، مش التشديد بده يكون غير ظاهر. بعض الناس لا يهتمون بأمر التشديدات، هلا عدم التشديد ما بتصح الفاتحة وبالتالي ما بتصح الصلاة، وأيضا في بعض الأحيان يغير المعنى، يغير المعنى، بصير المعنى شيء مختلف. حنقرأ نحن وياكم من الأول، عيدوا من بعد إن شاء الله، وكمان حتى نعدهم: بسم الله الرحمن الرحيم، مرة ثلاثة: بسم الله عند اللام، الرحمن الرحيم، هاي ثلاثة: الحمد لله رب العالمين، عنا لله عند اللام كمان، وربي عند الباء، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، عند الدال، إياك نعبد وإياك نستعين، عند الياء، شفتوا عند الياء مرتين، اهدنا الصراط المستقيم، عند الصاد، صراط

0: مثل ما بيعملوا بعض الأولاد ما بصح. إذا قال ولا الضالين ما شدد اللام، لا بدي أقول ولا الضالين، هذا التشديد عند اللام لابد من الإتيان به. كذلك لو قال إياك نعبد، إياك هذا كلمة إياك، شو الإيا؟ ضوء الشمس، يعني المعنى يختلف. كيف بدي أقول نعبد ضوء الشمس؟ إياك لابد أن يشدد الياء فيقول إياك نعبد وإياك نستعين، يعني لابد أن يأتي بهذه التشديدات. ولا بد كذلك من الموالات. شو يعني الموالات؟ الموالات بين الآية والآية بحيث لا يقطع بينهما بفاصل طويل، سكت سكوتا طويلا. مثلا عم يقرأ فقال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، أم سمع صوت خارج المنزل أم سكت، عم يتصنت هلا بدي يشوف مين عم يحكي برا، من أتى، سكت، بقي ساكت شوي فطال السكوت، منه غير أكثر من سكتة التنفس، يعني مش هو عم يسكت ليتنفس، أكثر من سكتة التنفس. عند ذلك بطلت قراءته. شو معناته؟ ما تبدي يستأنف القراءة من أول، ما عمو بطلت صلاته، عمو بطلت قراءته، لأنه وقف لعند هون وعمل فاصل طويل، قطع الموالات، قطع الموالات، فبالتالي لا يصح. كذلك يستثنى السكوت الذي يأخذه للنفس، أو مثلا السعال، إذا عم يسعل، لو سعل يعني عم يقرأ اهدنا الصراط والمستقيم، فصار يسعل، بعدين كمل الصراط والذين أنعمت عليهم ما بيأثر. أو التثاؤب، إذا تثاءب لا يؤثر، ولكن إذا عطس مثلا لا يؤثر، ولكن إذا قال الحمد لله قطع الموالات بين الآية التي قبلها والتي بعدها. إذا حمد الله إذا عطس تقطع الموالات. شو معنى تقطع الموالات؟ عم نتكلم نحن يعني يستأنف القراءة. يستأنف شو يعني يستأنف؟ بعيد من الأول، القراءة، القراءة يعيدها. هلأ أحيانا قد يقطع قراءته لمصلحة، ما هي المصلحة؟ قال العلماء مثلا لقول آمين مع الإمام، قول آمين مع الإمام فيه مصلحة. شو فيه مصلحة؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا كبر الإمام فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا، وإذا أمن فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. بس يقول الإمام ولا الضالين سكتة خفيفة هون، بعدين المطلوب كلهم يقولوا آمين حتى الملائكة تؤمن، فإن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه كما قال عليه الصلاة والسلام. فالمأموم والإمام يستحب لهما قول آمين، نينيتهم يستحب لهما قول آمين، ولكن عند استحباب قول آمين حتى يعني لو كان يقرأ هو الفاتحة، المأموم بأي حالة قد يكون يقرأ والإمام يقرأ إن كانت قراءته بطيئة. هلا بمذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه لو قرأ الإمام الفاتحة لابد للمأموم أن يقرأ الفاتحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فإذا لابد من قراءة فاتحة الكتاب. المأموم قد يكون بطيئا، يعني لو نطر الإمام لحتى يخلص، بعد ما الإمام يقول آمين بيبدأ المأموم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، قراءة بطيئة مثلا، الإمام بيقرأ قل هو الله أحد بشكل سريع وينزل إلى الركوع، ما حيلحق المأموم أن يقرأ، ويمكن يعتدل الإمام وينزل للسجود وبعده المأموم عم يقرأ. ف عند ذلك يقرأ بعد بداية الإمام، يعني بدأ الإمام بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، يبدأ المأموم خلفه بقراءة الفاتحة. هلا هو عم يقرأ الفاتحة المأموم، قد الإمام يقول ولا الضالين، ويكون المأموم عم بيقول إياك نعبد وإياك نستعين، فهون بيقدر المأموم بيقول آمين لأنه فيها مصلحة مع الإمام، وفي يكمل من بعده اهدنا الصراط المستقيم من غير أن يستأنف من الأول. ليه؟ لأنه قول آمين، قول آمين فيه مصلحة، فيه سنة، يعني سنة هو هذا الأمر. طيب مثل هذا الأمر لا يقطع الموالاة، أما لو بيقطع الموالاة يعني واحد عاد يذكر صار يقول سبحان الله مثلا، عم يقرأ الفاتحة شاف شيء سمع شيء أم صار يقول سبحان الله، مثل هذا الإنسان انقطعت الموالاة بين الآية والآية. إذا عطس قلنا فحمد الله انقطعت الموالاة كذلك. الركن الخامس الركوع، ويحصل بالانحناء إلى حد أن تنال راحته ركبتيه، بحيث معنات بحيث يعني لا يشترط أن يضع الراحتين على الركبتين، ولكن هذا سنة، وأن يفرق بين الأصابع تفريقا وسطا، وأن يكون ظهره ورأسه ورقبته سواء بلا انخناس. شو الانخناس؟ الانخناس هو اللي بيسني الرجلين ثني الركبتين، مثل ما بيعنوا بعض الناس بيقف فيثني الرجلين مع انتصاب الظهر، يعني بيكون هاي هذا اسمه انخناس. هلا اما الثني الخفيف لا يؤثر، يعني يكاد لا يخلو واحد منا احيانا عند الركوع الا ما يكون في عنده شيء من الانخناس، يعني شيء من ثني الركبتين. بس احنا عم نتكلم عن الشيء الكثير، يعني بيعمل هيك فالركبتين كيف بيصير؟ هو بيصير اجراء لقدام حسب الركوع وظهره لورا، هيك ما عاد اسمه ركوع، ما صار اسمه هيئة ركوع. هذا الانخناس الشديد لا يصح. فإذا بينصب الساقين، بينصب الظهر مع الرقبة مع الرأس بحيث بيطلع هيك مثل الزاوية قائمة يعني، وراسه ما بينزله هيك لتحت بطب راسه، يعني بينتبه ما يعمل هيك، لا يسن انه يوطي راسه هيك، انما بيخلي الرأس والظهر والرقبة كله سواء. هذا هو السنة، هذا الأكمل نحن اللي عم نحكي هلا. أما اللي هو ركن أنه لو انحنى بحيث تنال راحته ركبتيه، يعني لو بده يحط الراحتين على الركبتين بيقدر يحطهم، هذا هو السنة، هذا هو السنة. هلا في ناس قد يحط إيده تحت الركبتين بالصح اسمه ركوع، في ناس قد هو عم ينزل على الركوع ما بيلحق يوطي شوي هيك، بكون عم بينزل ايديه هيك وبرجع بيطلع، بس الايدين ما وصل الركبتين ما صح الركوع، لانه ما انحنى الى القدر الذي يسمى ركوعا. لحتى يكون اسمه ركوع بده يكون بحيث تنال راحته ركبتين، اما هذا الانحناء هيك الخفيف بيرجع بيعتدل، هذا لا يسمى ركوعا. هلا الرجل طبعا بيفترق عن المرأة ببعض الأمور، بالركوع مثل ما بينا هو بيكون إجمالا بيفتح بين الرجلين نحو شبر، هو بيكون حسب ما قام بيباعد بين يديه عند الركوع، بيباعد بين اليدين وبيفرق أصابعه تفريقا وسطا. المرأة المطلوب منها أن تضم بعضها إلى بعض، هذا ما ينبغي في حق المرأة، يعني هيك دائما، لأنه هذا أستر لها، أستر للمرأة أنه أن تضب بعضها إلى بعض، وأن يقول في الركوع سبحان ربي العظيم 3 مرات، هذا السنة. هلأ حيمرق معنا شيء نتكلم عنه إن شاء الله، أنه بيقول العلماء يشترط عدم الصارف. ما معنى يشترط عدم الصارف؟ يعني الذي عندما هوى إلى الركوع لابد أن يكون هويه بنية الركوع، يعني لما انحنى للركوع بده يكون هو النية أنه يعمل الركوع، هذا لابد منه. أما لو مثلا هو عم يقرأ سورة قصيرة مثلا فأصابه شيء، أصابه شيء مثلا دق رأسه بالحيط ورا، فما دق رأسه بالحيط كردة فعل انحنى إلى الأمام. هو لما انحنى لم ينحني بنية أنه يركع، هذه ردة الفعل من الصدمة، فهذا لا يسمى يعني الهوي بنية الركوع. أيضا لو كان في الركوع فمرت أفعى حية بقربه من خوفه اعتدل، اعتدل خوفا منها وليس رفعا من الركوع إلى الاعتدال، هذا لا يجزئه. شو المطلوب يعمل؟ مطلوب يرجع للركوع وبيرجع بيعتدل بنية الاعتدال. هذا لما بقوله يشترط عدم الصارف. كمان مثلا نزل على السجود أم لقى في حشرة عقرب، عقرب عم يقترب منه، أم من فزعه من خوفه رفع رأسه، رفع رأسه من السجود، فهذا الرفع ليس بنية الجلوس إنما خوفا من ذلك العقرب. فكمان ما بده يكون في صارف يمنع هذا الأمر إنه يكون هويه بنية الركوع أو إذا كان عند السجود بنية السجود. ويشترط الطمأنينة في الركوع كذلك. الطمأنينة في الركوع معناه أن يسكن الأعضاء دفعة واحدة بقدر سبحان الله. في ناس يمكن بيكون بينزل على الركوع بس من وقت ما نزل على الركوع مثلا عم بحك، قاعد عم بيحرك إيده، ما استقرت أعضاؤه دفعة واحدة ولو بقدر سبحان الله، هذا لا تصح صلاته بذلك، لابد من الطمأنينة. كما قال عليه الصلاة والسلام ثم اركع حتى تطمئن راكعا. أما الاستعجال كما يحصل من بعض الناس بيركع بسرعة بيعتدل بسرعة ونحو ذلك فلا يحصل له طمأنينة بالمرة، لا تصح صلاته في مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه. والاعتدال قلنا أن يعود بعد الركوع قائما إلى ما كان عليه من قبل. هلا بيقولوا إلى ما كان عليه قبل الركوع، لا بيقولوا هيك حتى يميزوا، يعني أنه لو كان إنسان عم بيصلي جالس ما هيوقف، لو كان يصلي جالسا يعني يعود إلى هيئة الجلوس. هلا المقعد بتقول له قم ما حيقوم، فلو ركع من الركوع هلا يعود إلى الجلوس. والطمأنينة في الاعتدال كذلك بده يطمئن. والسجود مرتين، يعني بيعتبروا هن السجودين ركنا واحدا. هلا بحيث يضع جبهته مكشوفة في مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه، كلها أو بعضها، كلها أو بعضها بكون مكشوفة، بحيث لما عم يسجد شيء من الجبهة مكشوف بده يلامس الأرض مع شيء من التحامل يعني التثاقل. أما لو كان مثلا حط القلنسوة بهالشكل سكرت الجبهة كلها، فلما نزل إلى السجود سجد على القلنسوة لا يصح. أو أحيانا بعض الناس عند السجود شو بيعمل؟ بيحني رأسه، بتصير الجبهة من ما عم تلامس الأرض، بيحني رأسه من شان شو يشوف الناس اللي ورا، هذا لا يصح. لابد السجود يكون على الجبهة، والجبهة شو بدها تكون؟ مكشوفة. كذلك بعض النساء اللي بتحط ما يسمى بالبوند تحت الإشارب عند السجود بدها تنتبه انه بدها يكون شيء من الجبهة مكشوفا، ما شرط تكون كل الجبهة مكشوفة، شيء منها. فإن حصل أن شيئا من الجبهة كان مكشوفا وسجدت صح. كذلك لا يصح أن يسجد على ما يتحرك بحركة المصلي، مثل مثلا الشال، الشال الذي يضعه حول رقبته هذا بيطلع معه وبينزل معه، ما في يسجد عليه، لا يصح. تبهتك؟ يعني القلنسوة هي عم تطلع وبتنزل معه، بتحرك بحركة المصلي، ما في يسجد عليها. يعني حتى لو كان مثلا لابس لنقول أوفرول مثلا أو نوع من الثياب وكان بمحله في الأرض متسخة بده يسجد، مش بروح كما بحط الكم مثلا هيك فيسجد على الكم، ليه؟ لأنه لما بيرجع بيقوم يقوم هذا معه يتحرك معه، لا يصح. أما سجادة الصلاة بصح، ليه؟ لأنه ما بتتحرك بحركة المصلي، ما يتحرك بحركة المصلي ما في يسجد عليه. هذا في مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه. أما في مذهب الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه ومالك، لو لم تكن الجبهة مكشوفة تصح الصلاة عندهم، يعني حتى ما الواحد أو الواحد مثلا يتوسوس ويقولوا يمكن نحن بالزمان صلينا وما كانت مكشوفة الجبهة، يصح عند غير الشافعي رضي الله عنه. والسجود يكون على سبعة أعظم: الجبهة، عنا اليدين والركبتين وأطراف القدمين يعني بطون أصابع الرجلين. هذه السبع مواضع، هذه السبع مواضع بسجد عليها: جبهة، اليدين، الركبتين والأصابع الرجلين. يعني ما يحط إجريه بالهواء مثل بيعمل بعض الناس، بس ينزل على السجود بحط راسه هيك إجريه بيطلعوا بالهواء، ما بيمشي الحال، بيحطهم على الأرض. والركبتين واليدين بده يكون على اليدين، مشطكم مكشوفة هون، يعني نحن عم نحكي الجبهة مكشوفة بس. أما لو كان في برد وواحدة لابسة القفاز بنسميه كفوف نحن سجدت، يصح لا يؤثر، والرجل كذلك لا يشترط، بس الجبهة يشترط أن تكون مكشوفة في مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه. فإذا هلا عندما يسجد الجبهة مكشوفة وعلى الأرض مع شيء من التثاقل، شو معنى شيء من التثاقل؟ شفتوا لو عم بيصلي ببارك مثلا في حشيش، طب هذه الملاعب اللي فيها حشيش لما بيصلي ما بيكفي بس شيء انه الجبهة تمس الحشيش، بده يضغط، بده يكون في تثاقل. بيقولوا العلماء طب قديش الواحد بده يشد، يعني بشد كتير؟ لا كمان منه هاي، بيقولوا بحيث لو كان حط قطن على يديه، قطن مش قديش القطن طري يعني وناعم كثير، حطه ووضع جبهته عليه بيشعر بالثقل تاع جبهته على ايده، عرفتوا كيف؟ يعني هيك بيعرف الانسان تقديريا، هيك بقدره، يعني قديش حط انت تقل راسك على القطن حينزل راسك على يعني حيكبس القطن بينكبس، فبتشعر بايدك انه انت بجبهتك متثاقل. هذا هو المقصود. يعني لو عم تصلي انت مثلا على ارض فيها حشيش لنقول مثلا، كمان لما بتصلي تتساقل قليلا بحيث يظهر هذا الشيء من التثاقل. هذه الامور بالنسبه للسجود بيناه. ان شاء الله تبارك وتعالى نكمل فيما بعد هذه الاركان ان شاء الله عز وجل. والله تبارك وتعالى اعلم واحكم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، والحمد لله أولا وآخرا. اللهم تقبل منا واقبلنا يا رب العالمين، نهلل ثلاث مرات.
1: من إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو، استمعنا إلى محاضرة دينية لفضيلة الشيخ إبراهيم الشافعي، تحدث فيها عن كيفية تأدية الصلاة كما أمرنا الله بها.

0: قال بعض العلماء: محاربة النفس شفاؤها.
1: إخوة الإيمان، لم يبق من وقت صلاة العشاء إلا القليل، فمن لم يؤدها فليبادر إليها. Dear listeners, the Isha prayer time is ending very soon. Let the one who didn't pray yet to do so immediately.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد.

الأجانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم أهم أشد خطفا

احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون احشروا الذين ظلموا

فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون

وأبصرهم فسوف يبصرون أفبعذابنا يستعجلون فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين وتول عنهم حتى حين وأبصر فسوف

0: صدق الله العظيم.
1: حان الآن موعد أذان الفجر. It's now time for Fajr Adhan.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.

اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري. اللهم اغفر جدي وهزلي وخطئي وعمدي. أعوذ بك اللهم أن أظلم أو أظلم، أو أعتدي أو يعتدى علي، أو أكتسب خطيئة محبطة أو ذنبا لا يغفر. اللهم إن تكلني إلى نفسي تكلني إلى ضيعة وعورة وذنب وخطيئة، وإني لا أثق إلا برحمتك، فاغفر لي ذنبي كله، إنه لا يغفر الذنوب.

فيطيب لنا يا ربنا أن نبث إليك النجوى وأن نرفع إليك الشكوى، ومن أحق بالنجوى منك؟ نناجيك يا ربنا بالدعاء بعد أن عقمت أقلام وحناجر لا قلوب لها. اللهم إليك نشكو ما نزل بنا من كر، إليك نشكو ما حدث

إلهنا أعنا يا مولانا، أعنا حتى نرتقي إلى أفق الكمال، لنغير ما بأنفسنا، واكشف اللهم عنا العذاب، واصرف اللهم عنا البلاء، ولا تعاملنا يا ربنا بما اجترح السفهاء.

من طاعتك، ولا تبعدنا اللهم من رحمتك. اللهم نثق برحمتك، فلا تكلنا إلا إليك. وأضمئ يا ربنا أكبادنا إلى محبتك وإلى محبة نبيك عليه الصلاة والسلام. اللهم قد وهبتنا التوحيد، فلا تحرمنا رضاك. اللهم رضاك عنا منتهى أمانينا، فلا تردنا في حاجة قد أمضينا أعمارنا نطلبها منك. اللهم أيدنا بنصر منك حتى نقيم لك الصلاة، وحتى نمضي على هذا حياتنا. يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم.

اللهم قد استودعتك يا إلهي أبنائي وأبناء المسلمين، اللهم فأنر أعمارهم بالطاعة واحفظ عليهم التوحيد حتى لا يسجدوا لأحد غيرك. اللهم زين أقلامهم باليقين وثبت أقدامهم في الميادين، وأعنهم كي يخرجوا من أغوارهم كل طاقات خفين. اللهم هب عوامنا العلم، وهب علماءنا العمل، وهبنا جميعا تقواك، وهب عاملين الإخلاص، وهب مخلصين الصواب. اللهم ما كتبت كلمة إلا أردت بها رضاك وطاعتك. إلهي ما رسمت هذه الحروف إلا رجاء رضاك. اللهم ما تفوهت بهذه الكلمات إلا رجاء الإجابة. في صفوف مسطرة كما المصلين في المسجد، فتقبل اللهم مني ما كان طيبا، واغفر اللهم لمن من المؤمنين سمع كلماتي وتندت روحه بعبراتي، فراح يسأل الله تعالى أن يغفر له ذنبه وأن يعفو عن سيئاته. إلهي، إلهي لك أسلمت، إلهي لك أخلصت. باسمك اللهم يشدو خافقي بين الحنايا، باسمك اللهم بابتهالاتي لهج لساني. أنت رحمن رحيم، أنت غفار الخطايا، فاغفر لنا يا كريم، والحمد لله رب العالمين.

أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام في برنامجنا الممتع والمفيد من أذكار المصطفى، وسنذكر في حلقتنا هذه بعض من الأذكار الواردة عن المصطفى صلى الله عليه وسلم.

وسنكمل الكلام في هذه الحلقة على أذكار الصباح والمساء، وهذه الأذكار لها أثر عظيم في حفظ الإنسان من العين، فإنها حصن له بإذن الله عز وجل، فهي تحصن العبد بإذن الله من الأذى وتزيده قوة حسية ومعنوية.

ومن هذه الأذكار ما رواه البخاري في صحيحه وأحمد في مسنده عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. إذا قال ذلك حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة، وإذا قال ذلك حين يصبح فمات من يومه مثله.

0: وروى أبو داود والترمذي في السنن والبخاري في الأدب المفرد وأحمد في مسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال: يا رسول الله، مرني بكلمات أقولهن إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه. قال: قلها إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك.
1: يا من له الأمر، يا من له الأمر،

وروى الترمذي عن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي ثلاث مرات: رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، كان حقا على الله تعالى أن يرضيه.

0: وقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتفون آثاره، فكان الواحد يتحرى أن يقلد النبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله، فكانوا إذا سمعوه يردد شيئا حفظوه عنه ورددوه. فقد روى أبو داود والنسائي وابن حبان عن عبد الرحمن بن أبي بكرة قال: قلت لأبي: يا أبت إني أسمعك تدعو عند كل غداه: اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت، تعيدها حين تصبح ثلاثا وثلاثا حين تمسي. فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو بهن، فأنا أحب أن أستن بسنته.
1: سبحانك اللهم وبحمدك.
0: وروى النسائي وابن السني والحاكم عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به؟ تقولين إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

وللكلام عن بعض أذكار الصباح والمساء تتمة نستمع إليها إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة من برنامج من أذكار المصطفى. فإلى ذلك الحين نستودعكم الله سبحانه، وإلى اللقاء.

أوراد الصباح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح ثلاث مرات: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وقرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر، وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمسي، وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا. رواه أحمد والترمذي عن معقل بن يسار رضي الله عنه.

0: يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به؟ أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

في حديث طويل أن صحابيا التقى بجني شيطان فسأله: ما الذي يجيرنا منكم؟ قال الجني له: آية الكرسي. فغدا الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه قصته، فقال له النبي: صدق الخبيث. رواه ابن حبان وغيره.

عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة، قال أبو سعيد الخدري: ففرحت بذلك وسررت به.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات كفاه الله تعالى ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه.

عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبدي يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لم يضره شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.

0: عن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب،

0: الناس.
1: روى أبو داود وابن ماجه في السنن وأحمد في مسنده وغيرهم عن أبي عياش رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح

0: كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وكتب له 10 حسنات، وحط عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي، وإن قالها إذا أمسى كان مثل ذلك حتى يصبح. عن مسلم بن زياد مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه ذلك اليوم من النار، فإن قالها 4 مرات أعتقه الله ذلك اليوم من النار. رواه البخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم.
1: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة

0: قومك.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن أبا بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل.

0: وشركه.
1: إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك، رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم. روى البخاري في صحيحه وأحمد في مسنده عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار

إذا قال ذلك حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة، وإذا قال ذلك حين يصبح فمات من يومه مثله. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أصبح:

رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي

لم يصبه في نفسه ولا أهله ولا ماله شيء يكرهه. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه. روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وفي رواية زيادة وابن أمته بعد وروح منه.

0: أحق.
1: ومعنى وكلمته ألقاها إلى مريم أن المسيح بشارة الله لمريم التي بشرتها بها الملائكة قبل أن تحمل به. ومعنى وروح منه أن روح المسيح روح صادرة من الله خلقا وتكوينا، أي وروحه روح مشرف كريم على الله تعالى كأرواح الأنبياء جميعهم. وقال العلماء في من واظب صباحا ومساء على قول هذه الشهادة بنصها بأنه يوفق لعمل الخير ويحسن ختامه. فائدة مهمة تحوي دعاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فرأى فيه صحابيا يقال له أبو أمامة، فقال له: يا أبا أمامة، ما لي أراك في المسجد في غير وقت صلاة؟ فقال: هموم لزمتني يا رسول الله وديون. فقال له: ألا أعلمك كلمات إذا أنت قلتهن أذهب الله همك وقضى دينك؟ فقال له: بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت:
2: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: قال أبو أمامة: ففعلت ذلك فأذهب الله همي وقضى عني ديني. ومعنى وقهر الرجال أي أن يذلني الناس. قال بعض العلماء: ومن فوائد هذا

0: التويم اف ام سبونسر.
1: الطعم الاصيل والجو الحلو لجمعه العيله والاصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل، بيقدم لكم اشهى المقبلات والماكولات بطعمه بترجعكم لايام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلر رود باسهيل، تليفون 7813-6630 من لبي طلبات المناسبات.
2: بالبيت كل أكلة طيبة إلها سر،
3: وبمحلات الحلويات كل قطعة مميزة إلها سر أكبر.
2: السر هو سمنة الدرة النباتية،
3: بتعطي المناسف والأطباق الشرقية طعم أصيل بتحبه العيلة، وبتمنح البقلاوة والحلويات الشامية قرمشة ومذاق ألذ.
2: لهيك بتكون الاختيار الأول للأمهات بالبيت، والثقة اللي بيعتمد عليها أمهر صناع الحلويات. الموزعون شركة هشام كوفي، تليفون 9750-7938.

0: أعزائي المستمعين، البرنامج المباشر التالي يقدم لكم برعاية مؤسسة البث المجتمعي cbf.com.au.
1: The AM Drive Time Show with the morning crew on 2MFM.

بحث ملك الأردن عبد الله الثاني في كامبرا مع مسؤولين أستراليين تعزيز التعاون الدفاعي والأمني والسياسي والبرلماني بين البلدين، ودعا خلال لقاءاته إلى تكثيف الجهود الدولية لخفض التصعيد في المنطقة عبر الحوار والدبلوماسية واحترام سيادة الدول العربية وضمان أمنها، وأكد ضرورة وقف الاعتداءات على الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية والقدس ودعم سوريا ولبنان للحفاظ على أمنهما وسيادتهما. وتشمل زيارته الرسمية التي تستمر حتى اليوم الأربعاء لقاءات مع قيادات حكومية وبرلمانية وأنشطة دفاعية وثقافية، وهي الأولى له لأستراليا منذ عام 2016. عثرت فرق الأمن الحيوي على عش للنمل الناري الأحمر في مركز إنفيلد للشحن بمدينة سيدني، ويرجح وصوله عبر حاوية من الخارج. وأعلنت السلطات تفتيش العقارات ضمن 500 متر من الموقع وتوسيع المراقبة والمعالجة إلى كيلومترين خلال الأسابيع المقبلة، ولم ترصد مستعمرات إضافية حتى الآن، كما وأكدت التحاليل الجينية عدم ارتباط الاكتشاف بتفشي كوينزلاند. ويحذر خبراء من لسعات خطيرة تهدد البشر والحيوانات وأضرار بالبيئة قد تصل كلفتها الاقتصادية إلى ملياري دولار سنويا، داعين إلى تعزيز الرقابة الحدودية وسرعة اكتشاف هذه الحشرة الغازية. أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني استمرار عملية فجر اليمن لإنهاء انقلاب الحوثيين، وطلب التحالف إخلاء موقع شركة النفط ومحطة الصباحة بصنعاء، فيما هدد الحوثيون برد قاس في الرياض. وأعلن التحالف اعتراض وتدمير 3 طائرات مسيرة شمال مدينة الرياض. أعلنت مصادر طبية استشهاد طفل متأثرا بإصابته في قصف إسرائيلي سابق على وسط غزة، وأصيب 3 فلسطينيين بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي في خان يونس وبيت لاهية، فيما نسفت القوات الإسرائيلية مباني سكنية وأطلقت زوارقها النار تجاه الساحل وسط استمرار خروقات الهدنة. أعلن الكرملين استمرار الاتصالات بشأن وقف الهجمات على منشآت الطاقة بين روسيا وأوكرانيا، ونفى وجود علاقة

علاقة مباشرة بين صفقة محتملة لتصدير الديزل الروسي ومحادثات السلام، فيما قالت وزارة الدفاع الروسية إن ضرباتها لم تستهدف مواقع أوكرانية مرتبطة بقطاع الطاقة. أخيرا، قتل 4 أشخاص وأصيب 30 آخرون بانحراف قطار ركاب عن مساره وسط باكستان، وكان القطار متجها من كراتشي إلى بيشاور، وانتشلت فرق الإنقاذ الجثث وأجلت المصابين إلى المستشفى، فيما دعا الرئيس ورئيس الوزراء إلى توفير أفضل رعاية طبية للجرحى. أستحفظكم الله تعالى متابعينا الكرام.

0: سبونسر.
1: تفضل يا جار، اشرب شاي، صب ودوقني.
2: روعة الشاي، عدلي مزاجي وعطاني إحساس بالنشاط والحيوية. شو هو هالشاي؟ من أي نوعية؟
1: هيدا شاي أحمد المشهور عالمياً، من أفخر أنواع الشاي السيلاني بنكهات ما إلها تاني. شاي باللون الأحمر، بريكفستي، شاي بنكهة الهيل، وشاي أخضر.
2: شاي أحمد، نص كيلو أو أكياس.
1: الوكيل في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت، ريفزبي، 9750-7938. الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. ترويقة أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلا رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
3: مدارس الأمانة لكل من يحرص على مستقبل أبنائه في الدين والدنيا. مدارس الأمانة أثبتت تفوقها في كافة العلوم وفي تعليم الدين والقرآن. مدارس الأمانة الحاصلة على جائزة الامتياز الوطني في التدريس. مدارس الأمانة، علم دين وأمانة. الأمانة ليفربول 9822-8022. الأمانة بانكستاون 9708-1220.
4: مركز الأزهر في أستراليا يعلن عن الدورة القرآنية الأزهرية، وذلك كل يوم اثنين وخميس من الساعة 7 مساء في مسجد السلام على العنوان 40 هكتر ستريت تشستر هيل، للذكور والإناث من عمر 7 سنوات إلى 15 سنة، مع تبرع لكل ولد $100 أسترالي، ويوجد تخفيض للعائلات. سيتم تحفيظ أجزاء من القرآن الكريم لكافة المستويات، حيث يتولى التدريس أساتذة مختصون وموثوقون. لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بالرقم التالي 9793-3330.
5: الأزهر سنتر in Australia is pleased to announce the launch of its Al Azhar Quranic course. Classes are held every Monday and Thursday at 7 p.m. at Masjid Salam, 40 Hector Street, Chester Hill. The course is open to boys and girls aged 7 to 15 with lessons tailored for all levels, focusing on memorizing parts of the Holy Quran under the guidance of qualified and trusted instructors. A contribution of $100 is requested with family discounts available. To enroll or find out more, call 02-9793-3330. Give your children the opportunity to strengthen their connection with the Quran in a supportive and enriching environment.

0: مش بعشي منه.
1: زيت الدرة عصرة أولى إكسترا فيرجن.
2: الوكيل في أستراليا هشام كوفي 8 ماريجولد ستريت ريفزبي 9750-7938.
0: يا حلاوة زيت الدرة أكلك مش بعشي منه.
3: Are you worried about finding a place that truly understands your needs as a Muslim, or concerned about leaving your loved ones with difficult decisions? At Greendale Garden Cemetery, we offer an environment that honors your faith and practices while ensuring your family is supported every step of the way. Visit us today at 41 Greendale Road, Bringelly, or call 1300 998 234 to learn more.
4: هل تبحث عن مستقبل باهر لأولادك؟ كلية السلامة تشستر هيل تضع أبناءكم على الطريق السليم وتنير دروبهم بالعلم والمعرفة ليؤمنوا مستقبلا باهرا ومزدهرا في حياتهم.
2: للاستعلام 8760-1000-876-1000 أو الموقع salama.nsw.edu.au.
4: كلية السلامة تشستر هيل، علم، تربية وثقافة.
5: Sponsoring 2MFM.
6: Al-Amana College, for anyone who is concerned about their child's future in this life and the next. Al-Amana College has proven its success in all academic subjects as well as in teaching religious knowledge and Quran. Al-Amana College has attained the National Excellence in Teaching Award. Al-Amana College, knowledge, religion and honesty. Al-Amana Liverpool 9822-8022, Bankstown 9708-1220.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. نحييكم مستمعينا الكرام، وأسعد الله صباحكم بكل خير، وأطيب التحيات لكم من إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو على الموجة 92.1 FM. يسعدنا نعم أن نرحب بكم وأن نجتمع معكم مجددا في فترة صباحية جديدة من إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو، ومع يوم جديد.

0: الله.
1: نعم إن شاء الله بيكون يوم سعيد مليء بالخيرات والطاعات والبركات نتمناه لكم مستمعين الكرام، ونسأل الله تعالى أن يفرج كربات إخواننا المستضعفين من كانوا وحيث كانوا. اللهم آمين يا أرحم الراحمين يا الله يا الله. أحبابنا الكرام، ننطلق معكم متوكلين على الله عز وجل، سائلين الله تعالى أن ييسر لنا ولكم سبل الخير، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في النية والقول والعمل، وأن يجعلنا من عباده الصالحين. اللهم آمين.

أحبابنا الكرام، يتجدد معكم اللقاء مع صباح يوم جديد، يوم الأربعاء الثالث من شهر جمادى الأولى للعام الهجري 1448، الرابع عشر من شهر تشرين الأول أكتوبر للعام 2026. وعلى عن زوج وعيالي ويقيني سيقيني. نعم مستمعينا الكرام، نحن في شهر جمادى الأولى وبعده جمادى الآخرة، وبعد جمادى الآخرة رجب، شعبان، رمضان. سبحان الله الأيام عم تمر بسرعة، كأنه كنا يوم أمس أنهينا شهر رمضان. الأيام عم تمر كتير بسرعة، فنحن هلأ بلشنا بشهر جمادى الأولى، ما زلنا بالأوائل، يعني عنا شهر جمادى الأولى، شهر جمادى الآخرة، ورجب وشعبان، يعني تقريبا أقل من 4 شهور وباقي لشهر رمضان، ولمحة بصر منقول بلشنا بشعبان. سبحان الله اللي منبلش نستعد فيه لهذا الشهر الكريم. 4 شهور صار شيء يعني مثل تقريبا منحس فيها مثل 4 أسابيع يمكن. فنسأل الله تعالى أن يرحمنا برحمته الواسعة، وأن يجعلنا من الذين يغتنمون أوقاتهم بالخير ويملؤونها بالخيرات والطاعات، ونسأل الله قبول الأعمال الصالحة. آمين.

منتابع معكم أحبابنا الكرام، ومع فترة الخدمات بنرجع بنحيي الجميع، كل من انضم إلينا الآن انضم إلينا الآن ليتابعنا بفترتنا الصباحية، وإن شاء الله تعالى بتكون البسمة موجودة ومرسومة على وجوهكم. نتمنى إن شاء الله تكون صباحكم سعيد ومليء بالخيرات، وتكونوا مسرورين بمرافقتنا ومرافقة إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو. ونتمنى كمان نشوف تفاعلكم معنا من خلال الواتساب، وكمان من خلال اتصالاتكم والمشاركة معنا. مثل ما ذكرنا، يلي عنده شيء للبيع أو أي طلب آخر متعلق بفترة الخدمات، أو تحبوا تطلبوا أنشودي أو توصلوا تحيات صباحية لحدا من أحبابكم، فخطوطنا مفتوحة للجميع، والإذاعة إذاعتكم. تحياتنا لكم، وبرجع بذكر بالرقم 9707-2747، ورقم الواتساب على 0410-830-930. إذن رقم الواتساب 0410-830-930.

منتابع معكم مستمعينا الكرام وكمان من حي اللي عم يبعثوا من خلال الواتساب، وبرجع بذكر برقم الهاتف للمشاركة 9707-274-77-7-0-7-2-7-4-7. بالنسبة لسعر الدولار الأسترالي مقابل الأمريكي حاليا 69.8، صار له فترة على مجال 69، شوي بينزل شوي بيطلع بيرتفع السعر قليلا، ولكن اليوم 69.8 أقرب للسبعين، ما بنعرف إمتى بيرجع بيتجاوز السبعين، الله أعلم. كمان أحبابنا الكرام نتابع بالنسبة لأخبار السير، يبدو أنه الأمور ماشية إن شاء الله تعالى، في بس يعني بعض الأعمال أو أشغال الطرقات الطارئة بمنطقة هابرفيلد بسيتي ويست لينك على تيمبرول درايف، في لين مغلقة بكل الاتجاهين الشرقي والغربي، هي اللي هي عفوا الليفت تيرن لين والرايت تيرن لين. ما وردنا انه في ازمة سير، ولكن هالاعمال او اشغال الطرقات الطارئة بدأت منذ حوالي ربع ساعة او اقل. بالنسبة لحالة طقس اليوم بمدينة سيدني حسب دائرة الأرصاد الجوية، طقس غائم احتمال متوسط لهطول أمطار متفرقة، يعني ما كتير، لغاية مليمتر كمية المتساقطات المتوقعة. درجات الحرارة متوقعة توصل بأقصها ل 19 درجة مئوية، حاليا حوالي 16، الشعور فيها حوالي 10-11، يعني أبرد شوي من الحرارة المسجلة. كمان بالنسبة لحالة طقس يوم غد وحسب دائرة الأرصاد الجوية بمدينة سيدني، طقس غائم مع احتمال كبير لهطول أمطار متفرقة، كمان بنسبة أو كمية متساقطات أكثر من اليوم 0-5 ملم، يعني زخة أو زختين من الأمطار بالأحرى، يعني بس بنسبة أعلى من اليوم. أما بالنسبة لدرجات الحرارة اليوم غد فتقريبا مشابهة لليوم أو تتراوح ما بين 13-19 درجة، ومع الأيام المقبلة في شوية توقعات للأمطار ولكن ارتفاع تدرجي لدرجات الحرارة.

نتابع معكم أحبابنا الكرام ومع فترة الخدمات، وما زلنا عم نستقبل اتصالاتكم على 970-727-479-7-479-707-2747. كمان أنشودي جميلة اللي هي بعنوان قد زادني شوقا، بنسمعها يعني من حين لآخر ولكن جميلة جدا، بنحب دائما هيك نمرر مقطع منها حتى نعيش أجواء هذا يعني هذا الشوق والحنين لزيارة الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام.

0: نتابع معكم أحبابنا الكرام، نتمنى نسمع الأناشيد كلها، ولكن بدنا نكون معكم ونتكلم معكم ونعطيكم فكرة عن الأشياء اللي وردت بفترة الخدمات، ونتواصل مع أحبابنا المستمعين. تحياتنا للجميع. كمان بحب أذكر ونوه لي، يمكن أنتم سمعتوا الإعلان يوم أمس والأسبوع الماضي واللي قبله كمان، عن النشاط اللي قامت فيه إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو، الحدث اللي هو تكريم تكريم نعم مقدمي الرعاية، ويعني كان خاص هالعمل وهالإيفنت وهالحدث خاص بمقدمي الرعاية، وكان ما شاء الله يوم أمس مثل ما سمعتوا بالإعلان سابقا الساعة 6 كان في عدد ما شاء الله من مقدمي الرعاية، وكان في ممثلة من الحكومة، يعني من حدا بيشتغل بهالمجال بمنظمة خاصة للدافع أو الطالب بحقوق مقدمي الرعاية، فكمان يعني مثل محاضرة وطرح أسئلة، وكمان الحضور يعني كان عندهم أسئلة، وكان تعريف يعني فيها تعريف عن الأشياء اللي بيقدروا يحصلوا عليها مقدمي الرعاية، وبتساعدهم ويعني بتعطيهم الدفع للأمام حتى إن شاء الله تعالى يكونوا مرتاحين، وشو في أشياء بتقدر تساعدهم حتى يكفوا هالمسيرة اللي هي مسيرة منا سهلة، لما الواحد بيكون عنده شخص من أصحاب الاحتياجات الخاصة بالبيت فبيقوم بمساعدته، أكيد بده مين يسانده وبيحتاج لأمور كثيرة، فكان في توضيح لهالأمور وتوضيح للمساعدات اللي بتقدمها الدولة، وإن شاء الله تعالى كمان بيكون في تغطية لهالموضوع تسمعوه عبر إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو. حبيت أذكر هالشي وأتشكر كل من قام بإنجاح هذا العمل من الفريق العمل بالإذاعة إذاعة الجالية الإسلامية، أتشكر كمان الحضور ومقدمي الرعاية، نسأل الله تعالى أن يقويهم على هذا العمل، ودائما منذكرهم بإخلاص النية لله عز وجل، لما الإنسان بيكون عم يساعد شخص مريض سواء قريب أو بعيد وعم يعني عم يقدم هذا الجهد، لو كان هو عم يقوم بهالعمل بمال مقابل مال فما ينسى إخلاص النية لله عز وجل، لأنه بمساعدة أخيك المسلم نعم بيكون لك أجر وثواب عظيم، فالإنسان عم يتعب بس ما ينسى أنه يخلص النية حتى بعد هذا التعب يحصل ثمرة الأجر والثواب بإذن الله تعالى. فبرجع بتشكر الجميع، كان شيء ناجح جدا، وإن شاء الله تعالى بتشوفوا بعض التفاصيل يعني قريبا على الفيسبوك، ومثل ما قلنا من إن شاء الله بيكون في تغطية لهذا الحدث عبر الإذاعة لتتعرفوا تعرفوا شو اللي صار، وكمان منا معلومات مهمة الواحد بيعرفها وبيطلع عليها شو في خاص بمقدمي الرعاية وشو بيطلع لهم، شو الأشياء اللي الدولة عم تقدمها حتى تساعدهم. فتحياتنا للجميع، منتشكر كمان الممثل اللي عن هالأمر واللي أدلت بمعلومات كثيرة، ومنتشكر كل مين حضر وساعد وساهم وكان موجود معنا، واللي كان بدهم يجوا ما قدروا يجوا، كمان من حي الجميع وكل مستمعينا الكرام تحياتنا لكم. معنا اتصال على 970-727-4797-0747. ألو، إذا معنا اتصال على الهواء مباشرة وفترة الخدمات. ألو،
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلي.
1: كيفك أخي؟ الله بخير.
0: الحمد لله بخير، يعني ميت هلا، تفضلي أختنا.
1: الله يبارك فيك ويخلي لك عائلتك يا رب.
0: الله يحفظك.
1: والله عندي شوية عندي ماشينتين خياطة،
0: مكنة خياطة،
1: إذا حدا عنده رغبة لألن حطتن $700، وحدي أوفرلوك وحدي سيوان ماشين، شغلين 100%. وكمان إذا بده يوهن أنا بجيب له حدا بيعمل علين سيرفيس، بياخد قدام عينه بعمل السيرفيس علينه وشغولين 100%، وبدن يهن هيك فرجين يهن شغولين مثل ما هن.
0: اها، طيب طيب ان شاء الله.
1: وهني سعرن اغلى من هيك بكثير، هني من الماشينات صغار ماشينات كبار، مش اللي بده يعرف انه ايش هن الماشينات.
0: يعني نعم، من بس شغل بيت يعني بتتحمل انه مثل تقريبا مثل انه اندستري او
1: تبع فكاتير مثل الاندستري ماشين للبور بتضل ست ساعه طويله.
0: و 2700 دولار باي منطقه موجودين؟
1: باوبن.
0: بمنطقه اوبن. في عندك شيء تاني ولا بس هدول؟ في شيء غيره؟
1: عندي غراض كومة غراض اللي بيحب، والله عندي شويه عبيات كمان، انا كنت بيع غراض بالكاروج بس بدي روحهم، هني عندي كم عبي كمان اذا حدا بيحب حط الوحده ب 50 دولار، هني اغلى من هيك بكثير. في شيء اسعار من هيك بكثير. وعندي اجل لك شويه احذيه كمان، القطع هي الوحدة مبالغ كبيرة بس نحط القطع ب10 دولار، اللي بده ينقي منه اللي بده إياه. وعندي إشاربات كمان، الإشارب ب3 دولار.
0: طيب إن شاء الله.
1: ب5 والملون ب3. هل الإشاربات هل يروحين صدقة للي بده إياهم منشان اللي يعرف إنه بده إياهم، أنا رح حطتهم منشان روحهم.
0: طيب طيب، يعني مثل انه خلص بدك تروحيهم يعني
1: وتخلصي. برودي بتنحط من برا ومن جوا كمان، في برودي من برا ومن جوا كمان، بشوفه بضبط له سعره. انا بدي اروح اللي بدي اللي حدا لازم له شيء بدي يروحهم.
0: طيب ان شاء الله تعالى. ولا يهمك رقم التليفون. الله يحفظك. امين واياكم. شو الرقم؟
1: اوفو.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحياتنا للأخت الكريمة. إذن أحبابنا الكرام، كمان منتابع معكم، يبدو أنه ضاء الوقت معنا دقيقتين بدنا نختم، لكن بس حأرجع عيد شو ذكرت الأخت الكريمة. عندما كانت خياطة واحدة أوفرلوك وواحدة للخياطة العادية 2700 دولار، عم تقول سعرهم أكثر من هيك، وعندها أغراض يعني بدها تخلص منهم، من عبايات وأحذية وإشاربات وبرادي للداخل والخارج. والرقم برجع بعيده 0424-484-991 0424-484-991. So the analyst says, as our system mentioned, she has an overlocker and a sewing machine, industrial, both for $700. Usually they are expensive, as she mentioned. She can sell them. She can show you they're working properly, or she can service them for you, as she mentioned, in open area. Also, she has many other items for sale, as abayat, and Islamic dresses, shoes, and some scarves, and some curtains for inside and outside, clearing things in open.

0: محمد عليه الصلاة والسلام التي تعم ذاك المكان. وصلنا للختام ومع عرض لأبرز الأخبار، نترككم أحبابنا الكرام بحفظ الله تعالى ورعايته، وإلى اللقاء بإذن الله.
1: 2MFM Muslim Community Radio. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام، إلى موجز الأخبار.

بحث ملك الأردن عبد الله الثاني في كامبرا مع مسؤولين أستراليين تعزيز التعاون الدفاعي والأمني والسياسي والبرلماني بين البلدين، ودعا خلال لقاءاته إلى تكثيف الجهود الدولية لخفض التصعيد في المنطقة عبر الحوار والدبلوماسية واحترام سيادة الدول العربية وضمان أمنها، وأكد ضرورة وقف الاعتداءات على الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية والقدس ودعم سوريا ولبنان للحفاظ على أمنهما وسيادتهما. وتشمل زيارته الرسمية التي تستمر حتى اليوم الأربعاء لقاءات مع قيادات حكومية وبرلمانية وأنشطة دفاعية وثقافية، وهي الأولى له لأستراليا منذ عام 2016. عثرت فرق الأمن الحيوي على عش للنمل الناري الأحمر في مركز إنفيلد للشحن بمدينة سيدني، ويرجح وصوله عبر حاوية من الخارج. وأعلنت السلطات تفتيش العقارات ضمن 500 متر من الموقع وتوسيع المراقبة والمعالجة إلى كيلومترين خلال الأسابيع المقبلة، ولم ترصد مستعمرات إضافية حتى الآن، كما وأكدت التحاليل الجينية عدم ارتباط الاكتشاف بتفشي كوينزلاند. ويحذر خبراء من لسعات خطيرة تهدد البشر والحيوانات وأضرار بالبيئة قد تصل كلفتها الاقتصادية إلى ملياري دولار سنويا، داعين إلى تعزيز الرقابة الحدودية وسرعة اكتشاف هذه الحشرة الغازية. أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني استمرار عملية فجر اليمن لإنهاء انقلاب الحوثيين، وطلب التحالف إخلاء موقع شركة النفط ومحطة الصباحة بصنعاء، فيما هدد الحوثيون برد قاس في الرياض. وأعلن التحالف اعتراض وتدمير 3 طائرات مسيرة شمال مدينة الرياض. أعلنت مصادر طبية استشهاد طفل متأثرا بإصابته في قصف إسرائيلي سابق على وسط غزة، وأصيب 3 فلسطينيين بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي في خان يونس وبيت لاهية، فيما نسفت القوات الإسرائيلية مباني سكنية وأطلقت زوارقها النار تجاه الساحل وسط استمرار خروقات الهدنة. أعلن الكرملين استمرار الاتصالات بشأن وقف الهجمات على منشآت الطاقة بين روسيا وأوكرانيا، ونفى وجود علاقة مباشرة بين صفقة محتملة لتصدير الديزل الروسي ومحادثات السلام، فيما قالت وزارة الدفاع الروسية إن ضرباتها لم تستهدف مواقع أوكرانية مرتبطة بقطاع الطاقة. أخيرا، قتل 4 أشخاص وأصيب 30 آخرون بانحراف قطار ركاب عن مساره وسط باكستان، وكان القطار متجها من كراتشي إلى بيشاور، وانتشلت فرق الإنقاذ الجثث وأجلت المصابين إلى المستشفى، فيما دعا الرئيس ورئيس الوزراء إلى توفير أفضل رعاية طبية للجرحى. أستحفظكم الله تعالى متابعينا الكرام.

0: بالبيت كل أكلة طيبة إلها سر،
1: وبمحلات الحلويات كل قطعة مميزة إلها سر أكبر.
0: السر هو سمنة الذرة النباتية،
1: تعطي المناسف والأطباق الشرقية طعم أصيل بتحبه العيلة، وبتمنح البقلاوة والحلويات الشامية قرمشة ومذاق ألذ.
0: لهيك بتكون الاختيار الأول للأمهات بالبيت، والثقة اللي بيعتمد عليها أمهر صناع الحلويات. الموزعون شركة هشام كوفي، تليفون 9750-7938.
2: Sponsoring 2MFM.
3: This month only at Tire Power. Get your vehicle service from just $139. And when you buy four tires, you'll receive a free wheel alignment. Plus, mention 2MFM when you purchase your tires and receive 5% off. Don't miss these great deals this month only.
4: Visit Tire Power Liverpool at 381 Macquarie Street, Liverpool, or call 02-877-69-562. Open Monday to Friday from 7 to 5
3: and Saturdays from 7:30 till 3 p.m.
5: Tire Power Liverpool, where your car gets the care it deserves.
6: Get the power from Tire Power Liverpool.

أعزائي المستمعين، البرنامج المباشر التالي يقدم لكم برعاية مؤسسة البث المجتمعي cbf.com.au. ننشر الوعي، ننثر الفرح، نزرع الفضيلة، ننير الدرب. برنامج نبع المعرفة، ميدان الأمان وعنوان الاطمئنان، بمعلوماته الوافرة وموضوعاته الزاخرة. يطل عليكم بحلة بهية، نطوف بكم في بساتين المعرفة لنقطف من ورودها ونقدمها إليكم بإطار متميز ومشوق. من برنامج نبع المعرفة، هنادي تحييكم بتحية ملؤها شذى الورود ورحيق الزهور وعطر الياسمين.

بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد، صلاة تهون لنا بها الصعاب يا مسبب الأسباب.

0: أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام في برنامجكم نبع المعرفة، حيث تنبع الفوائد وتزدهر الأفكار ونحلق معا في سماء العلم والثقافة. نستمتع معا برحلة مفيدة نغترف فيها من نبع المعرفة ما ينير عقولنا ويثري معلوماتنا.
1: سهر عبوابه مع أحبابه يلي دابه.
0: لكل من يبحث عن الفائدة، لكل من يعشق العلم، نرحب به في هذا البرنامج الذي لا ينضب بالمعلومات والفوائد.

الذي ينضب بالمعلومات والفوائد. اليوم هو الأربعاء الموافق للرابع عشر من شهر أكتوبر تشرين الأول للعام 2026.

اليوم 14 الشهر وهو الموافق للثالث من شهر جمادى الأولى للعام الهجري 1448. هذا البرنامج الذي دائما ينبع بالمعلومات والفوائد، نتمنى أن تستفيدوا من هذه المعلومات وأن تعم عليكم الفوائد جميعا. نخلص النوايا لله عز وجل ونبدأ معكم هذا اللقاء.

هو حمزة بن عبد المطلب، هو عم النبي صلى الله عليه وسلم، أمه هالة بنت أهيب، وهو شقيق صفية بنت عبد المطلب عمة النبي عليه الصلاة والسلام وأم الزبير.

0: من الذي تسبب في قتل حمزة؟ إنه وحشي، والذي كان عبدا مملوكا عند جبير بن مطعم.
1: يسعى إلى لقياك ويروينا هواك ويروينا.
0: فقال لا جبير لوحشي: إن قتلت حمزة فأنت حر. وكان حمزة قد قتل طعيمة بن عدي عم جبير يوم بدر.

ومن خلال هذه السيرة يمر معنا أنه مثل بجميع القتلى يومئذ يوم أحد إلا حنظلة ابن أبي عامر. عن هذه السيرة اليوم سنحدثكم مستمعين الكرام عن سيرة سيد الشهداء حمزة رضي الله عنه.

أيضا زاوية صحية سترافقنا، بالإضافة إلى أننا سنحدثكم ونهمس في آذانكم ماذا عن روعة العطاء؟

عظيم وفوق. مستمعين الكرام، العطاء فن في هذه الحياة، لا تحتاج معه إلى أن تكون ثريا لتمنح الهبات. كم من أشياء صغيرة كان لها أكبر تأثير، وكم من عطايا بسيطة غيرت الكثير. فالعطاء ليس مقتصرا على المال، إنما هناك فنون من العطاء. الحب هو عطاء، العاطفة هي عطاء، الابتسامة هي عطاء. سنتحدث عن هذا الموضوع بعد قليل. وكلام من القلب إلى القلب. فلنملأ الكأس بحيث تفيض لمساعدة الآخرين.

تحية لكل من يستمع إلينا سواء كان في العمل أم في البيت أم على الطريق في السيارة. تحية لكم جميعا على الموجة 92.1 FM وأيضا عبر الموقع الإلكتروني 2mfm.org. تحية لكل من يتواصل معنا عبر الواتساب على الرقم 0410-830-930 ولكل من يتواصل معنا يستمع إلينا أينما كان أقدم لكم ريحانة أبيها.

0: هو حمزة بن عبد المطلب عم النبي عليه الصلاة والسلام، حمزة عم رسول الله صلى الله عليه وسلم المكنى بأبي عمارة وقيل أبو يعلى. أما بالنسبة لأمه فهي هالة بنت أهيب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مرة.
1: لرفقتي تحكي تحكي عن حلاك يا أطيب من المسكي هاك عينك.
0: من هو حمزة؟ هو عم النبي عليه السلام، وهو شقيق صفية بنت عبد المطلب عمة الرسول صلى الله عليه وسلم، وصفية هي أم الزبير، وهو حمزة أسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم بسنتين وقيل بأربع سنين والأول أصح، وهو أخ الرسول عليه السلام من الرضاعة. ماذا ورد عن قصة إسلامه؟ روى ابن الجوزي في كتابه صفة الصفوة عن محمد بن كعب القرظي أنه قال: قال أبو جهل في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يكره، فبلغ ذلك حمزة فدخل المسجد غاضبا فضرب رأس أبي جهل بالقوس، ثم بعد ذلك أعلن حمزة إسلامه فعز به رسول الله والمسلمون. متى كان ذلك؟ في أي سنة أسلم حمزة؟ كان ذلك في السنة السادسة من البعثة.

ومع هذه الحادثة أعلنها حمزة غير هياب ولا متردد: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله. وعز المسلمون بحمزة عزا عظيما لما كان له من السطوة والمكانة وعظيم الجرأة والبأس. ثم إن حمزة هاجر إلى المدينة وشهد بدرا وأبلى فيها بلاء عظيما مشهودا.

هذا وليعلم أن حمزة رضي الله عنه هو صاحب أول لواء عقده الرسول عليه السلام. ففي أسد الغابة عن أبي الحسن المدائني أنه قال: أول لواء عقده رسول الله صلى الله عليه وسلم لحمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه، بعثه في سرية إلى سيف البحر

لقد أكرم الله عز وجل سيدنا حمزة بأن توفاه شهيدا حميدا قد تزود بصالح العمل مع حسن السيرة وسلامة السريرة. فماذا ورد عن وفاته ومتى كانت؟

0: في السنة الثالثة من الهجرة في غزوة أحد من يوم الجمعة قال قائل: أي أسد هو حمزة؟ وبينما هو كذلك إذ عثر عثرة فوقع على قفاه وانكشف الدرع، وإذا بوحشي يرميه بالحربة، فيمضي حمزة شهيدا سعيدا. وفي سبب قتل وحشي لحمزة أن وحشيا كان عبدا مملوكا عند جبير بن مطعم. فماذا قال له جبير؟ ماذا قال جبير لعبده المملوك الوحشي؟ إن قتلت حمزة فأنت حر. وكان حمزة قد قتل طعيمة بن عدي عمة جبير يوم بدر. وروى الإمام ابن الجوزي في كتابه صفة الصفوة يروي عن وحشي بعدما كان قد أسلم أنه قال: وكمنت لحمزة تحت صخرة حتى مر علي، فلما دنا مني رميته بحربتي فأضعها في ثنته حتى دخلت بين وركيه، وكان ذلك آخر العهد به. وقد مثل به كفار قريش ومثل بجميع القتلى يومئذ إلا حنظلة بن أبي عامر، فإن أباه كان مع قريش يومها فتركوه. وجعل النساء يمثلن بالقتلى، وبقرت هند بنت عتبة بطن حمزة فأخرجت كبده فلاكتها ولم تصغها فلفظتها.
1: الصحابة والأنجاب أسد الله حمزة لتحدى الظلام.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد مثل به، أي بعمه حمزة، فلم ير منظرا كان أوجع لقلبه منه، فقال: رحمك الله أي عم، فلقد كنت وصولا للرحم فعولا للخيرات.
1: الصحابة والأنجاب أسد الله حمزة لتحدى الظلام.
0: وعن جابر أنه قال: لما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم حمزة قتيلا بكى، فلما رأى أي ما مثل به شهق.

هذا وقد ذكر أنه قد كشف مرة عن عدة قبور لشهداء أحد، بينها قبر حمزة رضي الله عنه فكان كما هو. وعن جابر أنه قال: لما أراد معاوية أن يجري عيناً، أي التي بأحد، وأصابت المسحات رجل حمزة وهو في قبره فانبعثت دما، فكان حمزة في قبره كما هو. أصابت المسحات رجل حمزة وهو في قبره، فماذا حصل؟ انبعثت دما، خرج الدم من رجل حمزة. وكان ذلك بعد استشهاده 46 سنة.

وأعقب مقتل حمزة رضي الله عنه الحزن العظيم من كافة المسلمين، فبكى عليه الناس، وحزن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت وفاته مصيبة كبيرة وفاجعة فجع بها الناس يومئذ.

0: الله الكريم.
1: ومن ذهب إلى تلك الديار، إلى المدينة المنورة، إلى جبل أحد، وزار قبر سيدنا حمزة رضي الله عنه، أظن أنه قد شم أعطاراً تخرج من قبره الشريف.

0: هذا ما ورد في كتب التراجم والسير عن سيرة سيدنا حمزة عن سيد الشهداء. ذكرنا لكم قصة إسلامه كما ورد في صفة الصفوة. وذكرنا أنه أعلن إسلامه في السنة السادسة من البعثة النبوية.
1: أنتم سروري أنتم صفوة.
0: ومع هذه الحادثة أعلنها حمزة غير هياب ولا متردد: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله.

نقدم هذه الأنشودة لكل من يستمع إلينا ويتواصل معنا عبر الواتساب على 0410 0410 830 930.

وصلنا إلى الزاوية الصحية، وبعيدا عن اللوز، أربع أطعمة غنية بفيتامين إي قد لا تتوقعها. خبراء يوضحون مصادر غذائية تساعد على حماية الخلايا وعلى دعم صحة القلب والشيخوخة الصحية. يحظى اللوز بشهرة واسعة باعتباره مصدرا غنيا بفيتامين إي، لكن هناك أطعمة أخرى تستحق مكانا في نظامك الغذائي، إذ يساعد الحصول على كمية كافية من هذا الفيتامين فيتامين إي على حماية الخلايا من التلف ودعم الشيخوخة الصحية بمرور الوقت. ومن الزيوت النباتية إلى البذور، تتنوع الخيارات التي يمكن إضافتها إلى الوجبات اليومية لتعزيز استهلاك هذا العنصر الغذائي المهم. إليكم أهم العناصر الغذائية الغنية بفيتامين إي. زيت جنين القمح توفر ملعقة كبيرة من نحو 20 ميلي جرام من فيتامين إي، أي ما يعادل 135% من القيمة اليومية الموصى بها. فيستخرج هذا الزيت، زيت جنين القمح، من الجزء الموجود داخل حبة القمح، وهو الجزء الذي ينمو ليصبح نباتاً جديداً، إلى جانب محتواه المرتفع من فيتامين إي، حيث يحتوي الزيت على مضادات أكسدة طبيعية قد تساعد على الحد من الالتهابات في الجسم. كيف يمكن استخدام هذا الزيت؟ برشه على الخضروات أو المعكرونة إضافته إلى العصائر، أو مزجه مع تتبيلات السلطة. ينصح بحفظه في الثلاجة للمساعدة على الحفاظ على الجودة والنضارة له. أيضا زيت دوار الشمس توفر ملعقة كبيرة نحو 5.6 ميلي جرامات من فيتامين إي، أي ما يعادل 37% من القيمة اليومية الموصى بها. زيت دوار الشمس من المصادر النباتية لفيتامين إي، يحتوي على دهون أحادية غير مشبعة، ويمتاز هذا الزيت بنكهته الخفيفة وارتفاع درجة تحمله للحرارة. يمكن استخدامه لدهن الخبز قبل تحميصه. أيضا من الزيوت التي هي غنية بفيتامين إي زيت البندق، حيث توفر ملعقة كبيرة نحو 6.0 ميلي جرامات من فيتامين إي، هذا ما يعادل 43% من القيمة اليومية الموصى بها. أيضا بذور دوار الشمس، حيث توفر حصة وزن 28 جرام نحو 7.4 ميلي جرامات من فيتامين إي، والذي يعادل 49% من القيمة اليومية الموصى بها. بالنسبة لبذور دوار الشمس، لا تقتصر فوائده على فقط فيتامين إي، لكن هي تحتوي على البروتين والألياف والنحاس والزنك وفيتامينات المجموعة بي، مما يجعلها إضافة غذائية مفيدة إلى الوجبات اليومية.

وإلى جانب المصادر الأربعة السابقة، توجد أطعمة يمكن أن تساهم في الحصول على هذه الكمية الموصى بها من فيتامين إي يومياً، وهذه الخيارات هي البروكولي، البندق، الكيوي، الفول السوداني وزبدة الفول السوداني. كما يمكن لبعض حبوب الإفطار المدعمة أن توفر كميات مرتفعة من الفيتامين، إذ تحتوي بعض أنواع رقائق نخالة القمح على كمية من الفيتامين إي.

من الزائدة لضرس العقل أو درس العقل أجزاء أو 6 أجزاء في الجسم يمكن أن يعيش الجسم بدونه. أكيد لها فوائد، له يعني الله تعالى وضع هذه الأجزاء لحكمة، لكن الجسم إن كانت أزيلت منه يعيش بدونها هذه الأجزاء 6. يعني يتكيف الجسم بدونها. فالأجسام، أجسام البشر تضم عدداً من الأعضاء والسمات التي أدت أدواراً مهمة، لكن العلماء يرون أنه البعض قد يزال من الجسم ولكن الجسم يتأقلم بدون هذه الأجزاء. فبعض هذه الأجزاء قد تسبب مشكلات صحية تتراوح بين الآلام والالتهابات الخطيرة، ما يدفع الأطباء إلى استئصالها أحياناً دون أن يؤثر ذلك بشكل كبير على حياة المريض. تقول الدراسات أنه يعني هناك بعض الأشخاص يولدون من دون هذه الأجزاء. فمن هذه الأجزاء التي يعني نسمع دائما أنه بيشيلوها من الجسم بسبب التهابة، أكيد عرفتوها أول شيء حتقولوا أن هي الزائدة الدودية. فالزائدة الدودية هي عبارة عن أنبوب صغير يقع عند نهاية الأمعاء الغليظة في الجزء السفلي الأيمن من البطن. عندما تلتهب قد تسبب ألماً حاداً وغثياناً وانتفاخاً وإمساكاً، فيما قد يؤدي إلى انفجارها، وانفجار يؤدي إلى انتشار العدوى داخل الجسم ويهدد ذلك حياة المريض. لذلك يعد استئصالها من أكثر العمليات الجراحية الطارئة شيوعاً، يمكن للمصاب أن يعيش حياة طبيعية تماماً بعد إزالتها. لها فائدة؟ نعم لها فائدة، حيث دراسات حديثة أظهرت أنها تحتوي على خلايا مناعية وتؤوي بكتيريا نافعة تساعد في دعم المناعة وتحسين عملية الهضم. ننتقل إلى الجزء الثاني وهي المرارة. تؤدي المرارة دوراً مهماً في تخزين العصارة الصفراوية التي ينتجها الكبد للمساعدة على هضم الدهون، وتقع أسفل الكبد مباشرة في الجانب الأيمن العلوي من البطن، لكنها تستأصل في حالات كثيرة خاصة عند الإصابة بحصوات تؤدي إلى انسدادات مؤلمة أو عند تكرار نوبات الألم الشديد بعد تناول أطعمة دسمة. كما قد يكون الاستئصال ضروري عند حدوث التهاب أو عدوى. عدم إزالة المرارة يستمر الجهاز الهضمي في أداء وظيفته بصورة طبيعية، إذ تنتقل العصارة الصفراوية مباشرة من الكبد إلى الأمعاء الدقيقة. الجزء الثالث هو اللوزتان. يعني ده كمان من دائما بنسمع انه بيشيلوا اللوز. اللوز او اللوزتان هي جزء من جهاز المناعة، فتعملان على تنقية الجراثيم والتي تدخل الى الجسم عبر الانف او الفم. تقعان في مؤخرة الحلق، لكنها قد تتعرضان للالتهاب المزمن او التضخم. التضخم في بعض الحالات يؤدي إلى إعاقة مجرى الهواء أثناء النوم والتسبب في الشخير واضطرابات النوم، ما يدفع الأطباء إلى التوصية باستئصالها. ومعظم الأشخاص يحافظون على قدرتهم الطبيعية على مقاومة العدوى حتى بعد إزالة اللوزتان. الرابع، الجزء الرابع في الجسم هو ضرس العقل. هذا يعني كمان معروف بين الناس أنه في ناس كتير بيشيلوا هذا الضرس، ضرس العقل أو ضرس العقل. هذا تظهر يعني عادة في المرحلة العمرية بين 17 و 25 سنة في أقصى مؤخرة الفم، ونظراً لضيق المساحة المتاحة لها لدى كثير من الأشخاص، فقد تنحشر داخل اللثة أو تدفع الأسنان المجاورة وتسبب ازدحامة وتكون عرضة للتسوس بسبب يعني عمقة في الفم، إنه هي من جوا كتير فيصعب تنظيفها. لهذا السبب
أو لهذه الأسباب يخضع الملايين سنوياً لعمليات خلع أضراس العقل، علماً بأن نحو 20% من البشر يولدون من دونها أصلاً. أكيد لها فوائد، ويعني خاصة لمن يتناول الأطعمة الصلبة جداً، وهذه الأطعمة الصلبة يعني تتطلب قوة مضغ إضافية، ويعني حسب هذا التقرير يقولون أنه كانت فكوك البشر أكبر حجماً مما هي عليه اليوم. الجزء الخامس في الجسم العضلة الراحية الطويلة، وهذه العضلة الراحية الطويلة تمتد من الساعد إلى راحة اليد، تشارك في حركة ثني المعصم في أنشطة يومية مختلفة. مع ذلك ربع البشر حسب هذه الدراسة يولدون من دون هذه العضلة. يعتقد العلماء أن هالعضلة كانت تساعد الأسلاف يعني من قديم على تسلق الأشجار والتنقل بين الأغصان، إلا أن اختفاءها لا يبدو أنه يؤثر على القوة أو الأداء البدني، ما دفع الكثير يمكن أنه بيعتبروها الآن أنه ما بيستعملوها أو لا تستعمل في الجسم، لكن أكيد لها فائدة، والله تعالى له حكمة في وجود هذه العضلة في الجسم. الجزء السادس العضلة الأخمصية، هذه العضلة الأخمصية هي عضلة صغيرة ورقيقة تمتد خلف الجزء السفلي من الساق، يرتبط تمزقها بحالة تعرف باسم ساق التنس، والتي تسبب ألما حادا، وقد يصاحب